0: لا اوعى تقرب صوب بيتها.
1: يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء.
0: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك خصوصيتي؟
1: انا حرامي يا فرح.
0: مثلك مثله، على قليل هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
1: طبعا مش حلو الانانيه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مسؤولية كبيرة يا يمنى، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافية حبيبي.
3: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو هالسبب شفيقة وجوزة؟
1: حقيقتهم بدون يتركوا.
2: منير وليلى.
1: حقيقتهم بدون يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين؟
1: دبر المصريات.
2: ومخيل.
1: لا الدهبيات.
2: رنا.
1: تركيتوا سليم.
2: منى.
1: ضهرت مع فهيم.
2: سما.
1: زحطتوا الحليم.
4: لا.
1: أنت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لك يا يمنى. عرفتي شو صار بسهيلة؟
3: طلع معه صبي.
1: ليش عرفك؟
3: ما نشرت الباب بالباب.
1: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بصف قدام المحل. ملكوخة وش سهيل دخيلك يا عيسى فيلا قبل ما يشوفك هون.
1: ايه على هنا وعخا وش سهيل. يا اختي زبون، زبون وعم بيشتري صباط اجري، له شي مع اجري؟
4: لا.
2: واي معك حق هدا مبكلها مضبوط. فرح اعطيني صباط.
3: لمين؟
2: لالك.
1: ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير.
2: لك له تمويه.
1: تمويه بالصباط؟
2: خليه معك وبس يفوت مستر سهيل تعمل حالك عم تشتريه.
1: منك هيني يا يمنى، شي قليل انا الغرام فيكي، انا وياكي نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شي ولا عندك شي ما عندك شي؟
2: شوف.
1: عم قول، اللي عندك ايه ما عندك شي ولا عندي ايه ما عندك شي؟
3: تفضل.
1: شو هيدا الصباط احمر؟ انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
3: لك شو فرقني معك ولخيي؟
1: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
2: فهم عربي هيدا منظر للتمويه.
1: وسا تمويه؟ حتى التمويه له اصوله. شو بقول عني خوشة سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا. قديش حقه هيدا؟
3: $40.
1: ولقلنا؟
3: 45.
1: قديش رقمه هيدا؟
3: 43.
1: ولقلنا؟
3: ييه علينا؟
2: لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت مستر سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟
1: ايه فهمت عليكي، هيك لنعمل بروفا، فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا.
3: اهلا.
1: رئيس عيسى. شو كولد عم نعمل بروفا، رجع بعدين.
3: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعضوا على الروبوار.
1: روح مشي السير انت.
3: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
1: انتوا عم بتمشي السير، وزعهم اشهى البابور.
3: بس انا ما بعرف مشي السير.
1: شو بدها شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
3: والفلايرز؟
1: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله، هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
3: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
1: يا جماعه
3: احذيه مرتب، حرق اسعار، كربينه ب 10000، بوطله 105000، ومع كل جوز بتاخذ جوز. سكانر. لا هيدا اسم المطبعة.
1: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
3: هيك كاتبين.
1: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
2: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون، ما قلش لك تشتغل.
3: انه انا ماشي السير؟
1: ايه.
3: بركي مرق رئيس الشرطة.
2: ما انه ابن خالته.
1: ابن خالتي.
3: بركي مرق رئيس البلدية.
2: ما انه ابن عمته.
1: لرئيس الشرطة.
3: بركي مرق المحافظ.
2: ما انه سهره.
1: لرئيس البلدية.
3: وسير بده يمشي.
1: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
3: ليش انت عم تظهر من المحل؟
1: مرحبا.
2: يا هلا.
1: ولك لا انا زبون عادي، هيك بستقبل زبون عادي؟
2: انت مش زبون عادي.
1: ولك تمثيل تمثيل، اشك ضعيفه بالتمثيل، نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه. يلا تشوف.
2: اوكي.
1: يلا تشوف. مرحبا.
2: يا هلا.
1: كيف الامر؟
2: الحمد لله.
3: خليكي بالشخصيه.
1: هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟
2: يا
3: خليكي بالشخصيه.
2: صبابيط نسيو مثل ما انك شيء.
1: ابشك هيدا محل حلويات.
3: ادالك حبة.
1: لا ما في احلى من هيك.
2: ميرسي كتير.
3: بالشخصية.
2: لك اي شخصية كلمه بدوب.
1: انت مصاحبة؟
2: ايه.
1: ولك نيال قلبه امه دعيت له بلاد القدر. وحلو؟
2: ياخد العقل.
1: ذكي؟
2: كتير.
1: مضوم؟
2: كتير.
1: اذا بدك تهدي صباط اي واحد بتنقي له؟
2: هيدا اللي لابسه.
1: كيف؟
2: هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. انت كيف صاحبتك حلوة؟
1: انا مش مصاحب.
2: كيف مش مصاحب؟
1: خليكي بالشخصية.
2: حل عني انت والشخصية. كيف بدول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
1: التمثيلية هيدك وحياتي.
2: انا حياتك؟
1: حياتي وقلبي وعمري.
2: اذا بتريد خليك بالشخصية.
5: لا بتطلعولي من الشخصية انت وياها وكل واحد بروح على شغله. كون ممنون عنكم.
2: مال معروف بس ياخد صباتك ومشي.
3: نعيما.
5: شوف اهلك شكرك هنا انت وياهون. شو يا ست يمنى؟ شو عم بيعمل حضرته هون؟ انا قالوا لي الجيران انه ضلوا ميطع عندي بالمحل، انا قلت ساعه ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. انا اقول لشا السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالاي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركبه لحضرة جنابك انا.
3: ميرسي.
5: كيف دوامك انت يا ابني؟
3: يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار
2: ويوم من عشيه.
5: رح قالوا للريس يعمل لك دوامك دوين من عشيه.
3: ميرسي.
5: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقه. ما بيصير هيك، يومي السير فوق بعضه، بعدين الشارع بيصير مسيوط بالعشقه، والناس بتبطل تقصده، بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
2: مش شايب اصبع.
5: واحد بس؟
2: ايه بصبع واحد.
5: قصدي جوز واحد بس؟
2: ايه.
5: تفضل، اطلع على شغلك. ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادي بلدية.
3: ميرسي.
5: عند مين بيجي هيدا؟
3: مش عندي ابدا.
2: لعندي بس سهيل، بس انا ما بعطيه وش ابدا.
5: اذا بلا وشه هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
3: مين قال لك ما حملها؟

0: بهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشره بدنا نسيره على طول ونضل يحكين له ليه لانه زبون
1: دايما على حق
0: برافو يلا تمرين تلاقيها على السريع اعملوا لي مره اكزرسيس التواصل الزبائني يلا بريمير بارتي ايوه دوسيام بارتي
1: اهلا وسهلا مسيو ومار شو فينا نخدمك
0: بدي صباط
2: اسود
1: او بني
2: ناشف
1: او لميع
2: بسريط
1: او بلاشريط
0: شو انتو فرشوني
1: تكرم عينك مسيو
0: ادي حقه هيدا
2: 50 دولار ليلك ب30 نص حقه صدقني مش بالرسمال
0: طبعا مش بالرسمال نحن بنربح قليل لنبيع كتير وبضاعتنا من بيسه ايمانا منا بحمايه المستهلك لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا نتيجه مرتب عامل تنزيلات قويه
3: عزيز ومرتب على اسعار كربين ب 10000 بوط لميع ب 5000 ومحكي الزوز بتاخذ زوز اسكنر على هيدا اسم المطبع
0: تعال شوف ايه عاديك توزع هيدول
1: 20 دولار
0: حد هيدي 30 واعطيني اياهم
1: خذ عزبون وسكر
0: ما في غير طريقه لانه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل ارباحنا ننزل تحت 600 ارض روزيان بارتي
2: واو شو هلا بشرك يا مدام
1: يا شليبة عشرك يا مسيو
2: مش معقول كانه الي
1: مش معقول لبسك لبس
2: هيدا ديري شو بنفس الوقت كلاسيك
1: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت ديري
0: بس شي غرض ما في منه شو منقول
1: ما في مقطوع
0: بس زينا
1: هو ما في بس زينا
0: يعطيكم العافيه ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه دخليك يونس اليوم فرصته
2: ايه لا سوري لا
0: وينه
2: يونس تلفن مش وقال عنده مشكلة عائلية صغيرة شو ساعة وبكون هون
0: خير بعده هين نبو عصره ومرته
2: لا ايه سوري ايه
0: طيب والشغل شو خصني انا بمشاكله عائلية في شغل بده يمشي
2: ايوه
0: لذلك انا مضطر اقسم له ليونس
1: ايوه
0: لانه الشغل شيء والشي تاني شيء تاني بس ايش خلي يحكيني ضروري هيدا لازم له غسل وقت للتاني لان هيئته ما بيفهم عربي يقلع لولا مشاكله اذا مش قادرين يتجوزوا لشو بينفسوا بيعملوها
1: شفت
0: يا حو انا عصفور تيار
1: يا نوسك
0: بلا هالمسؤوليه لكن ناقصكم شي بضاعه
2: مش شايف اسمع استاذ
0: تفضلي سهل السير ما احلاه راح راحت العالم هلا زبونات بلش يكروا على الخفيف
1: مرحبا
0: مثلا
1: اهلا وسهلا مسيو امور
4: بدي مش شايف اسمع اذا بتريدي
2: ما في
1: بس جاي هنا
2: اوه ما في
1: بس زينا
4: ما بلاقي هون بالشارع
0: ما بتلاقي مقطوع
2: بابا فيي تعبت مش طايقته هيدا النوتة قد ايه بدي ضلك بماسك انا اهلا مدام مش معقول شو لعبت لك مدام بعرف ضيق بس بيوسع على اللبس مدام هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام بابا فيي حمل ضميري وب 300 دولار بالشهر
1: مش عارفك ما تعرفش قدام كارسح فكرك انا مبسوط قاعد اصلح بسرام الناس نعليات كعبيات فرطه من قدام فاتت من ورا كل نهار وجه وجه السرامه صاير بحكي ما هون وين بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا بدك اياه في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه
5: وصل وصل
2: مين سهيل
5: بدك له يونس جائر جاره العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسه يقول مرحبا هي انت خناقه دليك
2: الله يساعده
5: سمعت نشوف شو القصه
1: احنا رفك شو حشره
5: واتصلت على قصد

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل؟ بك شي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يا يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
4: شو في يونس؟
0: ما بدي هلا انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش جديد، ما كل يوم بدي واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، عيني صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي. الدق بالبدا اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عباله يدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عرض منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقاتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب الشو
1: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكم حدي بدون حشريه.
1: اه فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
4: يا الله.
0: بس خليكم، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله؟ شقه اشتريناها، فرش فرشناها، مصروف امناها، شقه
1: قلتها شقه قلتها.
0: قلتها شقه تبع جديد، قولوا معي. شقة
4: اشتريناها،
0: فرش
4: فرشناها،
0: مصروف
4: امناها،
0: سيارة
4: جبناها.
0: لا بعد عم فتش لها وحدة. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شي على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حتطلع بناتي. هيدا عدد المصاريف، بتعرف يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، متوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعة، عم بشتغل دوامين بنهارها وما نسرامي. أجلكن عشية هونيك من السكرجية حشاكن ويريت عجبة. بس مبارح خلص وصلت لحدة دوامين ما عاد فيه، تركت المطعم. قولي ايه؟ نعم يي، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قولي
1: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه أبدا، إذا تساوم بيشرقني. زبون دويم اسميك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لاني يفتح بلقناني وبصمس عمين؟
4: عمدامته.
0: بس امبارح تخانة كتير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
4: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء. يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقلي دم الناس.
0: عم بزنخ على مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
3: ما شو يعمل، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمد وحده فتح وحده.
1: يا عين الشو،
0: مش هون القصه. بيبعت لي ورقه مع الويتر، احذروا شو مكتوب عليها. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك، لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقة إلي. بدي شو فكرني هيدا؟
1: بكون مش عارفة مدامتك.
0: رديني الورقة مع الويتر، كتبني له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحدة مش فرقاني معنا، بعتني له وحدة احترم حيلك أحسن بعت لك ورقة موسخة. ها بعت لي هالورقة لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
4: لا
0: مكتوب لا؟
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
4: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
4: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: إيه هيدا سيدة كتير،
0: تضربه يا ملا.
1: والله أنا بسقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف؟
0: هو شقفني. بس انا ما عاد في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت على زنودي، نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي، مش هندعس فيه بقى.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
1: لا يا بيب،
0: روحوا من وجهي.
1: روح يا مرسيدس.
0: قلت لمدامتي
1: عربي يا ستر وين؟
0: خلينا نسلم. شي
1: شي يا سكس ويل.
2: طيب شو قصة مرتك بالموضوع؟ زلمه تطلع علي وغمزها، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك لا.
0: اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك طفران،
0: هذا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعد شو وقتني؟ شو قصة مرتك بالموضوع؟
0: فول قتلي لاكلناها، صار بتشراني على الطريق، نحن رجعنا على البيت.
5: مرحبا.
0: هلا انا عصب يسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانجا قايم فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلها كرمال شافت وعد بلا اخلاق.
0: يا فرح انت محلي شو بتعمل؟
1: انا بوصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
1: رجال
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان.
1: رجال
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش رح رد.
1: رجال
0: خلت تتربى، والليلة مش رح سرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
1: رجال
0: بركي بتربى. امبارح من الليلة حجي لأمي، قلت لها جاي نام عندك الليلة بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
0: رجال خلت تتربى. ليلي شو بقى نعمل لحجي؟
1: دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشية.
0: هيا تعتذر، انت شفت 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فرجينا شو؟
0: انت تعتذر ايه؟ اهلين.
2: بونجور.
0: اهلين، شوفي شو بعتي.
2: سوري.
0: يا رايت بعتي سوري.
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم.
2: في 5 35
0: 36 مساج عم قلك.
1: لا إلي؟
0: لا إلي.
2: إلا أجري.
0: أيوه هيها إلا أجري. بعتت لي ما بدك ترد إلا أجري. 36 لا أجري بيعطي. شوفوا شو عندها إجرين. بعتت لي هن إجر ورا التاني.
2: حلوة؟
0: لا مش حلوة أبدا. مرة تحكي مع جوزها هيك مش حلوة أبدا.
2: بس مش ضابطة.
0: وإذا مش ضابطة ولو بتقلي الإجرين.
2: بفتكر ضايقة شوي.
0: ضايقة على كل الناس ونحن بس عايشين بدي ثلاث أرباع البلد هاي.
2: ما في غيرها.
0: ليش أنا في عيش مع غيرها؟ ما هي أم ولادي بالنتيجة وبحبها إلها.
2: إنه أكبر شوي.
0: شو خص العمر؟ هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها؟
2: أوسع نتفي.
0: كيف؟
2: أوسع مشان تفوت مرتاحة.
0: هيك بقاش أعرف.
2: حبيتها.
0: بموت فيها.
2: حلوة ما هيك؟
0: مثل القمر.
2: أنت شو رأيك؟
0: بقاش إلي رأي.
2: لمين لبعض؟
0: بس مش متفقين.
2: حلوين لبعض.
0: شو نفع حلوين إذا بنضل مقبرين؟
2: بس مش أوريجينال.
0: هلا كلمة اثنين تقبروا ببعضهم بصيروا أوريجينال.
2: قد إيه بتكلف هيدي؟
0: رجعنا؟
2: جوزي رح يحبها كثير.
0: شو هي بده يحبها كثير؟
1: لسكربيني.
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا؟
2: أنا لا عم عدكم إجر.
0: قلت لك 36.
2: 37 هلا وصل واحد.
0: ميرسي.
1: أهلين.
2: سوري مسيو مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو؟
0: كنت.
2: شو صورتك على الفانو قدام المطعم؟
0: كنت.
2: أنا بصراحة ولا مرة حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك.
0: جوزك من فانزيتي؟
2: كل ما نمرق من حد الفانو بيقول لي هيدا الزلمة فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليلة على مطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون تعرفه.
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط.
0: مرهج الجلبوط ما غيره؟
2: أيوه.
1: يا هلا.
0: ما بعرف غيره.
1: يا هلا.
2: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
2: مدمن عليك.
0: مهووس علي.
2: بروح كل ليله على مطعم كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي.
2: هو هيك بيقول لي.
0: وبيقول لك الويح اكيد رح حبها كثير.
2: شو هي؟
0: لسكربيني.
2: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
2: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
2: قلت لك انا مشوزه.
0: مش فراني معنا.
2: قلت لك جوزي مسيو جلبوط.
0: ما لانه جلبوط مش فراني معنا.
1: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تتشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه من رده نحن.
1: رجال.
0: خلو يتربى البيش كرمالي يا نلي عليك اشك معطره
2: لك يا يونس والله عيب هيدي سبرتنا وكل يومين ثلاثة بتيجي تاخذ سكربيني
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربيني
2: هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك
0: شو يعني اعتذر انا منها
2: ليش لا
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه
1: هلا في يتخطيه بس مش هالقد يمنى اذا بتريدي شوف المدام شو بدها
2: بتقلك ست أدل إنه اللي عملته امبارح مش حلو أبدا لأن هي ما عم تحكي معك
0: فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أدل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت
1: بقلك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت
0: أيوة
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين مكان مدري وين ما تغيري يومنا مدري وين
0: إلا المرة بتتصرف غلط بحضور جوزة زملة أكتر من هيك لأنه اللي عملته امبارح هايب ما بنعمل ما بصير تعطي وجه لزبون جلة مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها بعدين أنا ما رحت نمت مدري وين انا رحت نمت عند الماما واذا عينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره
1: هاو كلهم بدي يقولون
0: بعد فين
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل قنينه على راسه بتروحي صوبه لتشوف الشبوب صوب صاحب المحل لترضيه
1: هيك عملت
0: ايه نعم
1: عين
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين مزبوط بدوامين مش مخلصين
0: الا ما بعتتني حصميت لحليب النور
1: ما بعتتني حصميت لحليب النور ها
5: هل ها من عندي كيف؟
2: قولي له في عائلة برقبتها وبدها نقوب وجبتنا معها،
6: في عائلة برقبتكم ومفروض تقوب وجبتكم معها.
2: برافو يمنى حلوة يا مفروض.
0: إلا أنا بعد مش شايف عائلة من أربع تنفس تصرف هالقد.
1: وبعد مش شايف عائلة من أربع تنفس تصرف هالقد، ولا أنا.
2: قولي له بناتهم مصروفهم كبير وأنا ما بحب نقص عنهم شيء،
6: مش مفروض.
2: شو بعمل له إذا جبنا بنتين؟
0: إلا أنت جبتيهم مش أنا، أنا بجيب صبيان.
1: أنت كيف؟
0: لا رجع ما تلاقي هذا رجع عم
1: بمزح. فكرت.
2: قولي له سمعتها مش حلوة أبداً.
1: أبداً
0: أنت معي ولا ضدي
1: ما
0: فأذن إلا أنا عم بعمل أكثر من مقدوري يا حبيبتي
1: عم يعمل أكثر من مقدوره يا حبيبتي
0: مين حبيبتك ولا
1: قصدي حبيبته
2: قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زيت
0: سمعتا إلا مين قالوا يكبروا بهالسرعة
2: كيف
0: ينطروا شوية أنت رح رح حاجة أنت حرطي وتكبروا بهالسرعة اسم الله
1: بيلي
2: سمعتوا قولي له حشي خبس برات صحن دخيل الله
0: إلا أنا ما بخبس برات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها
2: أنت اللي عم تكبر بالكلام أنا جاي لعندك لأطمن عنك وأنت قاعد عم تتمرجل علي
6: علي
0: أنت جاي تطمني ولا تكفي مهتي
2: أنا مش عم هتك هيدا وقع كيف ما كفي
0: انا مش مستعد كفي حساب كرامتي
2: انا ما عم اقول هيك
0: شو عم تقول لك انت
2: عم اقول انه لازم لاقي حل
0: انني مصروف
2: هيدا الحد الادنى
0: فاذا لاقي انت الحل
2: فكري ارجع غني بالمطعم
0: اعوذ بالله فاذا
2: انت لاقي حل
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
2: ولا انا
7: بدي سكربيني سوداء بليز
8: ما في مقطوع
4: بس لينا.
5: قولي له بعدني ناطر الحل.
7: لمين؟
5: مش انت.
7: سوري.
5: مش انا قلت سوري. ايه هيدي زبون
8: يا فرح الا تحلبات الفهم هونيك.
5: قولي له مش بزحصح من هون قبل ما نلاقي حل.
8: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
5: سألي شو البديل.
8: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هيدي بالنتيجه ماي وايف.
5: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده.
8: آه؟
5: فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلم امبارح كرمالي.
9: شفت كيف انا
5: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
8: شفت كيف انا عرف حلي شو عامل. اكلت قتلي بس عرف حلي شو عامل. ولا
5: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حلي بامان محاطه بالرجال.
9: خلي يتربى.
5: هو بيعرف اني بحبه.
8: هي بتعرف اني بموت فيها.
5: مستعد اخسر الدنيا كرماله.
8: ميتو.
5: مستعد اضحي بكل شيء مشانه.
8: ميتو.
5: هو بيعرف اني بموت بشكله وهدافته وحنيته.
8: ميتو.
5: بس ما بحب الا اخواته.
8: ميتو.
5: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
8: ميتو.
5: هيدي الك.
8: تو مي.
6: شو مش حلكم منيح مبين؟
5: اذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
8: يوتو.
5: وين نمت امبارح شريك؟
8: عند الماما شريك.
5: اكيد شريك.
8: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
5: ولا رحت نام بالبيت؟
8: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
5: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
8: ليش عم تتسمسري شريك؟
5: يا تكرم عينك حبيبي.
8: يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه يا زلمه. فيك العينيه هي زيتها بدي عزمك المعروف
5: حبيبي.
8: لا اللي قبلها احلى اعطينيها على السل
5: حبيبي.
8: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
5: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
8: رجعنا من الاول حبيبي. نزعتي يا حبيبي.
5: طب كيف بدنا نقوم بالاولاد؟ كيف بدكم تقوموا بالاولاد؟
8: الله بيدبر.
1: الله بيدبر.
8: الله بيدبر.
1: الله بيدبر.
5: الله بيدبر. الله بيدبر. الله يلقم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنضر اذا تشيك من البراشيت.
1: طب شو بيعمل واحد اذا حظه عاطل؟
5: ما فيك تتكل على الحظ. الشطاره مع الحظ.
1: والشطاره ما بتجي في حظ مع الشطاره.
5: الشطاره بتجيب الحظ.
1: والحظ بيعمل شطاره.
5: مش ضروري.
1: شو فاهمك انت؟
8: هي نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش الشطاره. اليوم دورنا.
1: تواخذنا.
8: سلم.
1: تفضل.
8: شو بعد بدي؟
1: رحله.
8: شو بعد بدي؟
1: رحله.
8: شقه.
1: اشتريني لي.
8: فرش.
1: رشني لي.
8: مصروف.
1: امني لي.
8: شقه.
1: ركلتها شقه.
8: وبين على اليوم طرق على الشقه تبع جديد. قولوا معي شقه.
5: مشقشقين حيطانها والسقف عم يدلف.
8: فرش.
5: من ايام بندق بوستيل.
8: مصروف.
5: على قد وانجا.
8: شو بعد في؟
5: سيارة.
8: سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليك وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
5: عن جد عندك ثقة فيي؟
8: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
5: كيف عندك ثقة فيي؟
8: انه زلمة توحل وغمزك بتقومي انت بتغمزيه؟
5: انا؟
8: ايه نعم انت.
5: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها.
8: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا فلك. لازم ترد له اياها زياره يا اساس. وجبات وجبتها منيحه من هالناحيه.
5: انا ما غمزته يا عيني.
8: بلا غمزتيه بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
5: بكون فات شي بعيني يا عيني.
8: شو هالشي المكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني.
5: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
5: على كل حال اعترف انت بدك حجه انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
8: ايه بعترف.
5: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
1: بيناتنا لازم نتبلش شغله تانية بالليل.
8: شو بدي اشتغل كفرح؟
5: هاي الله الشغل مش عيب.
8: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغله مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكري؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
5: بتقلي حظ؟
8: اشتغلت شوفير كسروني، عدتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
1: قولي لي شطاره؟
3: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حار.
8: دخيل الله بلا افكارك على القلب انت، قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
1: ما لانه هيك.
8: نورا وميرا يقبروني.
5: وانا؟
8: انت؟ انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه ايه انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا ثلاث اشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقسط قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نورا وميرا يبكوا كرمال هالشغله. حطوا حد بالليل واخترعوا لنا اخبار تكانوا بك. ناموا هني وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو.
5: ميرسي.
8: يا هلا. صرت فتش متلخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا.
1: ما حليتوا الشيك للحظي. الشيك تطلب وظيفي. شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01
4: نايفون
1: سكانر.
8: توظفنا بمحلات شو شيك لصحابة سهيل مسهل.
1: الله لا يسهل له.
8: وانطمينا هون بين السرامي.
4: احنا بالاخطر.
8: حسبونات فاتي طالعه اشكال الوان. هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس.
5: وبتطلع العله فيي. نزلي لي هيدي، قيسيني هيدي، اعطيني هيدي، فرجيني هيدي.
6: انفلتتني.
1: واخر شي بتقلك
2: مرسي اخذنا فكره
0: مشبوره ضلك ضحكتي لها ليه عقوله الخواجه سهيل
1: لانه زبون
4: دايما على حق
0: وعندك زبون جاي شارك على السعر وبس
1: ولا قلنا
0: 100000
1: هيك وهيك
0: 100000
1: ظبطها شوي
0: 100000
1: نزلها شوي
0: 100000
1: ولو
0: 100000 تكرم عينك فيك تقول له لا لا
1: لانه زبون
4: دايما على حق
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بدو فيز الزغرة عند المعلم فرح
1: هذا عمل لي قطب من هون ونعلي جديده ومبروك
7: بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه
1: اشتري غيره وريحني
7: انا لو ما عشت غيره كنت صلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه
1: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت ضبيني له لسانه وسكرني له بوزه فروح من وجهي احسن ما يصير فيك مثله
0: وعندك زبون مستعد يدفع حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه
10: قديش حقه هيدا
0: $400 استاذ
10: بس ما في اغلى
0: $400 معاش الشهر استاذ
10: والله
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق
10: ما عندك شي اغلى
0: ليش شعاد اجرك
10: شعاد المهام
0: اغلى قديش يعني
10: يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال
0: تكرم عينك فيك تقول له لا
1: اعوذ بالله
10: لا
1: لانه زبون
4: دايما حق
1: وخصوصي هيدا الزبون
2: كل النهار طلعنا زبون
0: شيله ضب
1: قرب ورجع
10: فتو ركب
0: كله $400 بالشهر
2: ماشي اجا يكفونا ابيلاسيون لازم ندبر شغل ثاني
0: بعرف
3: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط
0: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله ما دامك عم تغني هون مثل العادي ولا تبعه وقف هون مثل العادي والجلبوط قاعد هونيك مثل العادي
1: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعة أشكال ألوان والموسيقى عافطة والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر
4: كاس شعوب المظاهر

0: شف لي هيدي حلوة وجيدي قدي بتكلفنا روح ابعت للورقة هيدي وعالطاولة تشرفنا
1: خلص خلصنا وبلا هالعيبة يشيل عيونه عنا روح وقل له استحي عالشايبة هيدي مرضي

0: روق حالك طول بالك هيدا سبون دفيع
1: حل عني
0: ما تعمل مشكل احلالك من بطل نبيع
1: ابدا مش رح طول بالي يكون سبون مهم

0: Wyjeżdżał na wyjeżdżał, oraz na dymi. Rachd zagrał, i żytel fagrał, bella śniał myśli.
1: طلع الضو فرط الجو كلنا لبيب رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد
2: اللي بيضربك اضربه مش هيك انت تقلي يا جدي طب ما قدرت عليه طيب ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر على شيء سبقتني الظروف كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراه وينك حكيني مش مات فيي شوي بس حكيني تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير
3: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الرسمين اهداف ونجلس
2: ليش الحياة تركت لي وقت ارسم هدف كجدي سكرت بوجهي وما بدي سافر ما بدي ضيع بالمسافات بربح هويتين وبخسر هويتي هونيك بضل غريب هون بصير مغترب الله يخليك قلي شو بدي اعمل يا جدي ساعدني الله يخليك
3: تخيل يا يونس تخيل الخيال بحل كل المشاكل هو صوص الحياة بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة انت فنان خيالك واسع روحه ما تخاف ويا ويل ما عنده خيال يا يونس
2: شو بدي اتخيل
3: اللي حابب يصير معك تخيل صدق نفذ
2: شو في صوت لطيف حدك اه يا جدي اه كل عمرك نسوان شي بدي خبر ست عليك بدي خبر تيتا فكرة بشو بدي خبر تيتا
3: ليش فكرك ستك قاعدة عائلة عندكم
2: يعني مبسوط مطرح منك فاو
3: ليش مين قال لك انا فاو
2: وين لك ايه
3: ما في تحت فاو هودي خيال مشان هيك عم قل لك تخيل تيمبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس
4: يونس رد علينا
5: يونس بك شي شري
4: يونس وين رحت
2: عند جدي
4: كيف
2: كنت عم بحكي مع جدي
4: وشو قال لك
2: قال لي تخيل
4: قصرت لنا قلبنا هيها
2: شو هي
4: هيها تخيل انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك
2: شو عم تحكي
4: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها
2: بس اللي تبع
4: ولكن بلا هيها
2: لا لا لا ولا يمكن
4: ممكن رز صارت لك فرصه وانت بتعوض بس لحمزرات ذهب اسمع مني يا يونس خلينا نقب كلنا على وجه الارض
5: عن شو عم تحكي
4: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بيتعاون معي
5: كيف
4: تبصير تنجيم علم فلك رؤية
5: يا مامي عم تفزعني
4: بالعكس ما بصير بفزع تمثيلية ولا أهيا من هيك بيفتح مكتب لقريت الطالع بيعرف الماضي فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي
5: حلو كتير ودارج هالأيام مثل البياتي
4: لحش البياتي أحسن منك يا حو قابل الليرة
5: ايه بس مش مما كيف يعمل وبصير يعني هيدي بدها موهبة كيف بدي يشوف المستقبل ومش قادر يشوفها بعد من مخوره
2: شو بدك ابعد من هيك يا عيني
5: ما عنده الموهبه
4: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه
5: كيف
4: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس يونس بيقولوا انها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه
2: وين
4: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقوله
5: فهمت عليك
4: انا جبت لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار والناس ما بدها شيء لتصدق ناطره الوهم فكيف إذا كنت بتعرف عنه الكتير وبالتفصيل البروفيسور يونس كاشف المستور ولحق يا معلم عن نسوان فايتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها عن مستقبلها عن ولادها
5: نسوان
2: انا مش مستعد اضحك على الناس
4: لكن الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها تتعيشها على امل الكذبه انت مش عم بتجرهم بالقوه هن جايين لعندك باجرين لانهم بحاجه لك بحاجه للامل للدفى للطمانينه لراحه البال لحيالله شي بدهم اياه انت اعطيهم اللي بدهم اياه لا لحياته المعنى
2: عيسى شو هالحكي البلا معنى
4: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة ننتج شي ما هو شي احسن من انه ما ننتج شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي
2: ما فهمت شي
5: حبيبي شو بتحكي حلو
2: يا عم ايش بدك نوبة هالذكا فجأة انت
4: انا ذكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله
2: ايه منيح ما تعلمت
4: شو قلت
2: شو قولك يا فرح
4: والله شغلي مش عاطلة يا يونس مو بمشي معها
2: مش عايب نلعب بعواطف الناس يا فرح
4: الناس الناس خف ايمانها ومعيد عندها مرجعية صارت معلقة بحبال الهوى
6: وانت حبال الهوى
4: اذا ما قالش اللي عندك رح يروحوا عند غيرك وانت حال انك بحاجة
6: بتفيدهم وبتستفيد
4: معه حق عيسى
2: كل عمرك ما تفقوا على شيء هلا صار معه حق
4: هالمرة ايه والفرصة بتجي مرة
5: بعدين هن عم يجي لعندك انت ما عم تفتري احدا
7: مظبوط ما بده يجي عمره ما يجي يا الله يا ريت تزبط
4: اكيد بتزبط بعدين انت هون مش لوحدك نحن حدك على طول يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك مواعيدك فرح مستشارك الاعلامي مدير اعمالك وانا مصادرك الخاصة الاستخبخ
5: وانا
6: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
8: بزياده يكفيكي شرفا.
9: يا رب تنوش بركي بترغى المصلحه الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم عم مسمى.
8: يا جماعه انا فاشل بالتمثيل.
6: انت متواضع زياده عن زوم. وقف
10: وقف
6: هبلة
9: هبلة.
8: نعم
6: رنخ نظرك وهبلة.
8: مني هبلة.
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: بحياة الله شو انت الرعي جولد.
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: روق تشيل عوينيك بتزبط.
6: لا خليهم هني العطينة الطابع الفلكي.
8: هني العطين.
6: الا مدام
8: مدام
6: ابنك بخير.
8: ابنك انت اكيد بخير.
6: بخير طمن لبيرا
8: بركي ما كيش بخير.
6: بخير
8: انت اكيد.
6: خيروا له
10: قولا
8: مدام ابنك بخير.
6: عرض صوتك قولا مدام
8: مدام
6: جيدك رزقة
8: جي. طيب بركي مش جيتها.
10: يلا يونس
8: مدام جايتك رزقة.
7: يقبرني شو اللي بقله طالع زلمي.
6: مدام
8: مدام
6: معك صبي.
8: معك ليش حبلي تسمع الله.
6: مدام
8: كله مدامات فيش ولا زلمي.
6: انت مغرومي.
8: يقطع هبلتك.
6: وخطيبك وفي وما بيخونك.
8: يقطع هبلته.
6: ورح تتجوزوا قريبا.
8: يقطع هبلتكن.
6: يونس حاسك رح توافق.
8: يقطع هبلتي.
6: يعني موافق؟
8: ما في غير حل.
10: يس
6: عظيم. هلا بنعمل جروب اب. اول زبون او زبونين يفوتوا على المحل.
8: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
6: انا ما فيي بيعرفوا اني عم تسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم.
7: هذا شيء في سياره عم تصف قدام المحل.
6: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجا؟
7: ليلى سليلة.
6: مغيرة تبع الكوبيه؟
7: ايوه.
6: تعال هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليلة ناوية تعمل سربريز وتخبر اهلها. فاس بقى انت على السربريز وخبر اختها الخبرية السعيدة يا كاشف المستور.
8: عيسى
6: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
8: عيسى ما تركتش وحدي.
6: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك.
10: بناتك
7: بناتك وكرمالي.
6: يونس قلت لك
8: فور يو تو.
7: بونجور.
8: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
11: سوري في ايس هيدي؟
8: انت اجري 35.
11: كيف عرفت؟
8: خبرة. قصدي إدرة إدرة عندي إدرة. مدام مدام يا مدام مدام
11: أنا؟
8: أيوة
11: أنا دوموزيل.
8: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
6: ليلى وليه.
8: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
11: بتعرفني من قبل؟
6: بعرف تريشي عنك.
8: بعرف تريشي عنك.
11: مثل شو؟
8: مثل شو؟
6: تريشي
8: تريشي
11: مثلا
8: مثلا.
6: ما قلت لك ايه هون.
8: معلمك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه على شو مستعجل؟ ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين. ما رح لك ايه هون.
6: ايه
8: ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون.
7: ليك شي مشي؟
8: عم بهبلها. عم رنخ نظري. هلا مش اشع شي وبنفس الوقت اشع كل شي. يا مدام ديموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
7: مزبوط. كيف عرفت؟
8: انا يا مدام ديموزيل بقرة طالع.
7: بقرة بالكف يعني؟
8: لا بقرة بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
7: مزبوط. واليوم رحت عند الحكيم لأتأكد من هالشي.
8: اختك حامل ومكترة.
7: طب
8: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
7: الو ايه سهيلة شو عملت بالفحص؟
8: حبلي.
7: عن جد؟ يس حبلي صافي. دموع
8: دموع ادمي.
7: ما في منك واحد. انت الخبرية.
8: ما بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعة.
10: فنيت
8: $50 يا جماعة.
10: برافو يوني.
8: خمس دقايق طلعت $50.
6: وعد كم خمس دقايق كان $50 يا معلم.
7: عن جد بكريم ذهب.
9: خلاص ما بقى بدها. هيها
7: حبيبي افكارك شو حلوة.
6: مش احلى منك بس منيحة. هاي دايرك الاجر.
7: هيدي فظيعة. من ايش شفتها؟
11: ما خلص جوزي ذكي.
8: كيف شفت اللي الدموع ادمي؟ ما زال مش حاطين شي من كيسنا.
4: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه، وصاحبتها خبروا الجيران، والجيران يخبروا الحي، والحي يخبر المنطقه، ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم، رح يكروا اللي عندك وحده ورا الثانيه، اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لثاني يوم، كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور.
7: طاقة القدر انفتحت لنا، واخيرا رح يصير فينا نتجوز.
9: وداعا ايتها النعليات المبعثره من حولي، وداعا يا عيشه الصرامي، واهلا بعيشه الكرامي.
8: بس يا جماعة هالمرة زبطت، يمكن ما تقوش تزبط مرة تانية.
4: راح تزبط، امن انه راح تزبط وبتزبط، والزبونات راح تعشوا هالمطرح يلي راح يتحول محل الصرامي لمحل تبصير.
8: هي زيتها
7: قولك بيمشي بلا دعاية؟
4: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية. تصديق على كلامي هلا بكل خبرية وصلت لمسيا سؤال
9: بكير. ما ظنش
4: بتشارط انه وصلت انه راح يرحب بالفكرة، بدها تجيب له اجر لمحله، وبدل ما يبهدل فينا كل النهار راح يرحب فينا ليل مع نهار.
12: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي،
8: شفت
12: وين يونس؟ شايف الشباب؟ اوعى تفتش على مطرح تاني، هيدا محلك، هيدا هيدا بيتك، هيدا نعمل لك مكتبك هون، وهيك بنعمل اوفر اسبورات زي لعنا ولعندك، بنوزع فلوس. بتقول
9: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة صبابيط تقدمة محلات الشيء،
12: او
9: كل جوزين صبابيط بيطلع لك تبصيرة تقدمة بروفيسور يونس
12: سكانر. يا حبيب قلبي يا يونس، وين كنت مخبية هالموهبة؟ وين؟ ها بعدك هون انت؟ انا حكيت الرئيس مخصوصك، خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل، بركي بريحني منك.
4: هذا المطلوب.
8: طيب سهير اذا بتريد عيسى من فريق العمل، عيسى معنا او بلاها؟
12: لا كيف بلاها؟ يا اهلا بعيسى، يا اهلا حبيبي، هيدا محلك، هيدا هيدا بيتك، هيدا بدك احكي لك الرئيس يدلك لك على دوام النهار؟
9: لا
12: كيف؟
4: خليني بالليل، انا بحب دوام الليل.
12: اه ما عليه، انا رايح وسع عارمه بتضوي لان علقها على باب المحل. البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احذية جوزيك. رجالكم
9: فتحت يا يونس، فتحت.
8: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس؟
9: ما بتعرف قول الله.
8: طيب الناس شو ذنبها؟
9: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك.
8: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس. أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد، إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله، غرقانين بهالفشل، علقانين بهالفراغ، ننتقد كل البشر، ما في شغلة فينا صاغ.
0: هيدي يا شبا هيدا،
8: ومن وين تجوز عيدا؟ ونظيرة حبت لله، مش عارفة كيف تقله.
0: هيدا تخانق مع مديره، هيدا تأخر ليزلف، هيدا كتري تمشاوير، هيدا بلش يقرب.
8: هيدي ضهرت مع عدلان، وهيدي حبت فليتان، وهيدا سرب على الوحدة، وهيدا سرب على التنتان، وهيدا غير الديكور، وهيدا بيسا ورا الحياة.

الناس وامل انغرمت باليات وهيدا تشارع مع الجاره موقف ع موقف سياره وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاته ماشي هيدي جوزه عم بتخون فاتح ليت مو غالي.

0: انا بقدر اكفيك.
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: انا بقول هيها بدك ابك اب.
2: انه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
1: ولو يا فنان البير شو جاي نغشك؟ سمعته للبروفيسور خمس اغاني، قال لي هل ما تكسر القلب؟
3: اشترينا
1: مبروك.
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
1: رح اقسم لك حبة المسك جاست مني الك.
2: انت التسجيل؟
1: بكره الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة او سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو لعليك وللصوت شو البومي هيك. ليل بده يغني وما بيعرف دون الري، مش حرام انا ما غني، الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، اخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرجيك يا ومسي.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو اتينا؟
1: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفاءً لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا.
4: ايوه
1: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
1: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه، الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لسه بتصدقه إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
1: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي.
1: معك حق، بس أنا أكثر من هيك ما فيي بين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدقل له عن شيمة شو 20% قليل.
1: كتر خير الله وكيومنا بالقليلة عم بيع الحين على حجته، صار له سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. انت صاحب الفكره اللي بتجيب له اخبار وهو صاحب الشهره اللي بتجيب له مقال.
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح.
2: صباحو
1: اهلا بالمدير. شو كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد ومقابله مع مجله جوقة، جايين يخدموا مذكرات للبروفيسور.
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 بعينيهم حق حصر لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق ال 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
1: حتى نربح وقت، انا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه وله.
1: وكفرح ما انا اللي عم جيب الاخبار.
5: بعرف، بس في مزايطنا بدها.
1: فرح، انا عيسى، انا صاحب الفكره ومنبع الاسرار.
5: على راسي، بس هلا البروفيسور مش كثير عيسك بقى، الناس عم تصدقوا بلا سميتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قال لهم عم يبصموا له، اكثر لحيان عم تنقش معه، كيف ما بعرف.
4: بعده عيزنا ما احلى.
5: ما ظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، اصلا بلش يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهره اللي صارت اليوم؟
1: ايه مظاهره؟
5: الوف من البشر احتجت قدام مساله ابواق، حيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الاخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط صحيح بالعدد جديد.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضت الارض.
4: مبسوط؟
5: خاضت الارض وبس، برنامجه الاول على التلفزيون، ما عم نلاحق اتصالات ايميلات بالالوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضت الارض.
4: مبسوط؟
1: طيب اي ساعه جاي المجله؟
5: ربع ساعه زمان.
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده ايانا نكون حده بمذكراته. شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: انت قلبك طيب.
5: الو، اي مدام، اهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس صوت هالمفاصل. ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
1: وكفرح، هاي وصفه البروفيسور؟
5: هاي وصفتي انا، شو بدي لاحق؟ هاي لاحق انا معطر.
1: والمصداقيه يا فرح،
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
4: بشو؟
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
6: بونجور، كيف كوليو؟
7: اهلا.
6: ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين وخوف اذا بتريدوا.
7: بحياه الله.
6: بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: وادي
6: وينو يونس؟
1: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تيفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حالة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، والمصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي ورقكم الرجل عظيم امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشفعك.
6: إيه شكلي منيح كرمال المقابلة. ميرسي. بعرف
5: حضرتك البروفيسور. هب
8: انصرف. استرح شباب. أنا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابلة؟
1: يونس احنا معك بالمقابلة؟
8: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
1: شفتك؟
8: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
5: في أربع موعد، أول واحد مع صحافي مشي المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع أبو الأوادي مشجع سيرة الهوادج، عايزك ضروري.
8: بزيادة لليوم نقول باقي الموعد لبكرة.
5: في اتصالات وإيميلات.
8: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
5: مدام سالم عم تسأل عن ابنها إذا بلاقي وظيفة.
9: إلا بلاقي إذا فتش.
7: حلو.
9: واضح، بلاقي إذا فتش.
5: مدام كيمي اللي عم تسأل عن صحة ابن زوزو.
9: إلا صحته منيحة إذا توقع.
10: حلو منيحة إذا توقع.
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره.
10: إله عنده الخرز الثاني من العين والفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
5: مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها. صار فيها تنام على النايم يا ترى؟
10: إلا صار فيها الزفية.
7: حلو
10: وتشرب زي زفون.
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها؟
10: إلا إذا درس بينجح.
7: حلو
10: ويشرب زي زفون.
5: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد؟
10: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
5: وعندك بصير برهش عم يسأل عن وضع شغله.
10: إلو أنا شايف غامي صودا فوق راسي ويمروا علي جبهة الجبر كيف بكون بيضت؟
5: حلو
10: ويشرب زي زفون.
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسها؟
10: إلا ألف مبروك وجع الراس دليل إنه في راس ما في شيء بيخوف وخلت تشرب
7: زي زفون.
10: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبة بلا مسح بالموضوع.
5: يونس
10: البروفيسور
5: مدام ريشا
10: اليوم فرحة تعبت نقلهم كله لبكرة.
5: يونس دخلك شو قصة زي زفون؟
10: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
4: تفضل
10: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح؟
6: عاطلة جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
10: عاطلة جدا كلها بالعربي وما فهمت شيء.
6: فهمت عليك
5: يونس بدي احكي معك موضوع.
10: بعدين ريشا بعدين بدي اتهيأ للمقابلة في مذكراتي بالدق ولازم ذاكرتي تكون جاهزة.
4: اشرب زي زفون.
5: مين اجا؟
10: هيدا الصحافة.
4: لا هيدا زبون المحل.
5: منين؟
4: سلمى سليمة
5: ما غيرها تبع الكشف؟
4: ايوه
5: اعال مكسبة زبوني إلها.
10: لا إليش ليدي
5: ما تتكبر عني عمي يا يونس الله رزقك ما تبطر البطر بداية الطفر.
10: صحيح شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين.
4: مزبوط.
10: مني هيدي؟
5: هيدي بيتها في شارع السلاحف بيا مريض اما مع سكري وخيا مسافر ومغروم بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
4: شفت انه بعدك عايزه؟
5: اذا بدك شيء مثل العادي انا مخبى هون. جود لك يونس.
6: انا وين بتخبى؟
5: على التدخيتي.
6: نعم انا ادل حرم البروفيسور.
7: على التدخيتي.
6: اوكي الشريه ما بتسحرني الليله باي مطعم.
10: على التدخيتي.
6: ترجيه للعالم انك بطلت عايزهم واختزل الحياه يا سيرم فلسفه معك.
10: تدخيتي.
4: بونجور.
10: اهلا بونجورين.
4: حضرتك بتبيعه؟
10: كنت وبعدني.
4: كيف؟
10: ما بتعرفيني؟
4: صراحه لا.
10: انا يونس كشف المستور مش حضرتيني على التلفزيون؟
4: ما بحضر تلفزيون. حضرتك بتمثل؟
10: هيك شيء انا بقرا بالاجر.
4: اصلا انا ما بصدق هالقصص.
10: ما تحديني انا بعرف اخباري.
4: شو هالخرافات؟
10: ما تتحديني لينفعوا الندموا.
4: هات لنشوف فرجينا براعتك يا بروفيسور.
10: انا بعرف اسمك.
4: والله
10: انت اسمك سلمى.
4: بتكون تعرفني من قبل.
10: بعرف اسرارك.
4: ما عندي اسرار.
10: ما حدا ما عنده اسرار.
5: انا عم بيك.
10: بيك كيف صار؟
5: برافو
10: برافو مش منيح؟
5: فيه.
10: مش إلك إلا.
4: نعم.
10: مش إلك إله للوالد كيف صار مش منيح؟
4: عم بيرجع لورا.
10: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
4: الله يسمع منك. بس كيف عرفت إنه مريض؟
10: قلت لك أنا بقرأ بالإجر. علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
4: أول مرة بسمع فيها.
10: أعطيني إجرك. أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
4: صح. بس وين؟
10: بس وين؟ سؤال حلو بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عزبك المعروف.
4: بس وين؟
10: بس وين؟ الخطوط مش واضحين. وينك مخبى يا أزعر واحد واحد واحد.
4: عم تكتك
10: روق اتحمل شوي زقزقه تكنا الانيه هو بالحقيقه مسافر
5: من كندا.
10: اه
5: كندا
4: عم تحكيني؟
10: لا عم بحكي الريح الشماليه بس يبدو انه الريح الشماليه صوتها واطي يا ريت بتعليه.
7: كندا
10: كندا الريح الشماليه جنوبيه شرقيه غربيه انا وانت وريح وبس.
4: فظيع انت بلاش صدق
10: هيدا المطلوب.
4: خي منيح
10: خيك بخير.
4: وين هلا
10: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش.
4: يحشوش
10: يحشوش الكندية.
4: مظبوط هو هلا ببلش دوام.
10: سامعه يا ريح شمالية هيدي عرفتها بلا جميلتك. امي كيف هتضغط معها؟
5: سكري
10: وليه؟ سكري وليه يقصف عمره؟
4: علي
10: رح يوطى.
4: عن جد؟
10: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثي ضربه على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون.
4: شو هيدا؟
10: هيدا مرض جديد واصل على السوق ولو مش سامع بالسكفيسيون.
4: الو دواء؟
10: ارجوك انا ماني طبيب بس بقدر انصحها تشرب زي زفون.
4: لك كيف تعرف كل هالاخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبي؟
10: ليش خاطبي دخليك؟ انا قالوا لي مغرومه بس يا عيساء يا ريحاء يا ريح.
4: مالي زمان خاطبي 3 اشهر.
5: هيدي فتتني
10: 3 اشهر كثير انا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت ريت بعدني خاطب.
4: شو؟
10: ضبي يا ريح الشرقيه. سمعت لي
4: شو اسمه خطيبي؟
10: خطيبك شاب حلو.
4: طيب بس انت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشره.
10: اسمه ساعديني يا ريح شماليه عليك الامان ما حدا قاشرك غيري هو بالحقيقه اسمه
4: بكشي
10: عقل.
4: مظبوط ببلش بحرف الفه رح ساعدك اخر حرف سين.
10: في وسين في وسين ارجو انه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين.
4: هاي سلمى كيفه في راس؟
10: كيفه في راس؟
4: مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟
10: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على
5: بنفذ الشجاج.
4: كيف هالتاني اسمعي؟
5: كيف هالتاني اسمعه؟
4: شوف يوم التنس.
10: شوف يوم التنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثي ضربه على البنكرياس مما رح يسبب له كرفسيون. حش تقطع يا ريح الغربية دنينا.
4: طيب بتعرف شو اسمه خي الكبير لخطيبة؟
10: عماد.
4: خيو الثاني
10: جهاد.
4: والثالث
10: فؤاد.
4: طب امه
10: جميلة
4: وبيو

0: نمر
1: سيبت هلا
0: سبعة
1: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: بصير
0: بعد فيه
1: انت ليش بتعرف كم ولد هني
0: خمس
1: مخطط
0: شو بك تعدي سليلي كلها
1: يا صديق انت طب رح نتجوز انا وفراس
0: ما بنصحكم بس رح تتجاوزوا
1: يعني هو عن جد بحبني
0: بموت فيكي
1: انت بتعقي مو انا بموت فيك مو هو رح خونه بحياتي
0: انتبهي بعد باوسي بالصفي عم تخوني
1: هدا حلواني تنخبني يا حلوة
0: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف $100 يا جماعة
2: عظيم
0: ممكن أخذوا حصصكم 10 × 10 × 10
1: وأنا
0: أنت السبعين
1: طبية ريح الغربية
0: شرقية
3: شرقية غربية مش مهم مهم تضبك أنت فتحتينا
1: ما سمعتوا شو قال 10 × 10 × 10 × 70 شو هالعدل أنت لقنتوا كل شيء هو أخذ كل شيء ليك عيسى إذا ما رح تطالب بحقك خليني طالب لك أنا
3: يه شو ما بعرف أحكي
1: هيك الهيئة خلصنا أحكيه لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
3: لك يا يمنا الزلمه مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشق
1: ايه بس الله كبير وشوي برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بزيد لك نسبه كبيره او بتفضحه
3: بفضح حالي
1: تعرف شو؟ هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبيه انت منافسه الوحيد ويوقف على اجريتك يا بطل
3: يا يمنا القصه كبيره
1: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حيش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله
1: شو بك ملبك؟ عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو نقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
3: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطو علي عيونه بخوفوني مثل كانه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
1: عيسى وعه هلا بعدك عم تلقنه
3: ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وكحدوا خولي عقلاتي والاضرب من هيك عم تزبط معه
1: عم تنوش عم بتسائب وكذب بقى عيد تاني ما ظبطت وطلعت فالسو بس الناس تحكي باللي ظبطوا
3: شفت كيف؟
1: هدي عن زكيت
3: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
1: ضروري حش ست أدرف عتلي من خيرة مش يا فرح ما بقيت هدى عن المدير علينا
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
3: يونس
0: بدك زوجي
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل
3: شفتي؟
1: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
3: كتر خيرك، عودك عنا زيزفون بالبيت؟
1: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
3: طيب وكيف عرفوا انه بدنا زودي؟
1: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا
3: وصل الصحفي من مجلة جوعة صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
3: مرحبا
0: يا هلا
3: كيف بتصير كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
3: انا بدي اسألك انا كيفني؟
0: ايه ممتاز ومستقبلك عظيم
3: بالصحافي؟
0: لا
3: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
3: ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود
0: تفضل بليز بلوز اجلوس
3: بتشرب شي شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون
0: زيزفين زيزفون
3: رهيب رهوب
0: بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف اذا بتريدوا حضرتوا فرح فالروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
3: شرفنا سكرتيرتك
1: الاسيستانت
3: مساعدك
4: المانجر
0: حضرته الكل بالكل هو صديق صدوق
3: لحن وبغني وبمشي السير
5: نيالك
3: ما تشد ايدك
5: عن نيالك
3: لا عن جد شيل ايدك
5: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجوده بالستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستاف تفضلوا
5: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
5: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع الرفوع
0: صراحة دفعوا لي أكتر من غيرهم صاحب مجلتكم دفيع دفوع
5: جواب صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك قديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك قديشك
5: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هون هونيك فوق
5: الله الله جواب واضح
0: اخي انا زلمي واضح هون هونيك فوق
5: جواب رائع
0: بدك تسجل
5: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار
0: مبين عليك بليع بلوع
5: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم اهل منيح تبطلوا
5: الله ثقافي كلتور
0: ما في انا بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في
5: شكل زهرة بصنع قياسية بعلم قراءة الطالع كيف مين لوين
0: شوف هو لك اهو حقيقة اهو بشكل عام
5: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمي واضح
5: وضوح
0: يا عين عليك
5: يونس
3: هاي شباك
5: وقفت قدام المراجي شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر
5: هيك بتقول لحالك؟
0: هالسؤال بلي تشترك سطر هالسؤال.
5: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف أو تقرأ المستقبل؟ هل هي موهبة قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
5: صحيح صاروخ،
0: وانت هرق مهروق وأرجو أنه ضل بإطار المذكرات.
5: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
0: هو كفى. أسئلة سخيفة يا خي، هذا المحل بدرت خير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيسي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أيهو بشوارب وأيهي بلا شوارب.
2: المشوارب الوالد؟
1: لا، الوالد بشوارب. الوالد بالكله. ما تفصفوا بالمجلة هيدا، مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
2: وين توين؟
1: انا كنت بتاني اوضه الحايط على الحايط بروما فصورة هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وينك؟ كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة.
2: هاودي مين؟
1: هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجداتي، ست وستاتي، وجيراني وجيرانا.
2: وين توين؟
1: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة، فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني.
2: حاش حالك كنت؟
1: احترم حالك انت.
2: هيدي مين؟
1: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
2: بس حلو نشر صورة حماتك
1: يا خي. شو بدك بهالشغلة؟ بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: خلص ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: خلص شو بدك؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: الصبح انا وياك الليل، ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
1: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص شو؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
1: كيف ولا عدل؟
2: بلا.
1: خلص اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون.
2: ما بدك تبيع؟
1: بلا. ما بدك كيف ولا عدل؟
2: بلا.
1: خلص خليها معي، خذ محل العيلة كلها مجموعة، تطلب فمي.
2: كل العيلة؟
1: كل العيلة.
2: وانت وين ما كنت؟
1: بلا، أنا كنت عم صورها، أنا مصورة هالصورة.
2: بدي في صورة لك، ما في صورة لك؟
1: في صورة الأشعة، وقت عملت صورة لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
2: يوني.
1: قلت لك ستريس.
2: كيف بلشت عندك الموهبة؟ هل هي فطرية، أكاديمية، انسيابية، أم اكتسابية؟
1: هاي هي اخر وحده استفسخها فيي.
2: اكتسابيه؟
1: لا، اللي قبلها.
2: انسيابيه؟
1: اللي قبلها.
2: اكاديميه؟
1: اللي قبلها.
2: فطريه؟
1: اللي قبلها.
2: خلصوا.
3: خلصوا؟
1: فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم.
2: ما شاء الله شو ملم.
1: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
2: زميلك
3: خي شو باك؟ شو باك اللي في بتكهرب؟ شو باك؟
1: رح تروحني بالقلب
3: شباب؟
2: عذرا.
3: رح روح فيا شباب؟
1: شوي شوي علي
3: شباب؟
2: عفوا.
3: بنكون ماشي مع حلينك شباب؟ شباب؟
1: سألي ايش وبيك تشوف؟
3: شباب؟
2: عفوا عفوا.
1: ما بكفي المقابلة؟
2: بلا.
1: ما ببيع؟
2: بلا.
1: ما بكفي العدد؟
2: بلا.
1: شو بيك؟
2: عفوا.
1: شوي شوي.
2: زميلك
1: ايوه
2: قارئ الطالع زميل البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق.
1: ايه بس على اكاديمية، هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
2: بتسمي فنك هرطقة؟
1: شو يعني هرطقة اصلا؟
2: يعني جاي من هرطقة يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك.
1: هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد.
2: بياتي استهرتك.
1: شو عمل بياتي؟
2: البياتي استهرتك.
1: استهرتني. استهرتني. البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
2: هرطوك يعني كذاب؟
1: لا يا اخو الهرطوك. اه يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بياكل رزقته، هو بياتي وانا بياتي، وما حدش فوت بياتنا احسن من خبر بياتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
2: محكشون شو يعني؟
1: جاي من محكشه يومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عن
1: لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عن
1: لا تتمحكش.
2: تسمح لي؟
1: تمحكش.
2: فينا نحكي عن حياتك العمليه؟ حقيقه انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
1: كنت نقيل بالمدرسه، نقول بالشغل.
2: شو اشتغلت بايامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
1: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر. انا ما تعلمت لما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لاني ما تعلمت. اول شغله اشتغلتها بحياتي كنت فرخ عند ميكانيسيان متعصب وحاطط صوره زعيم.
4: يا يونس لوين الفك ال14؟
1: نقلت على جراج تاني يا محلى الاولاني.
4: يا يونس لوين مفتاح 8؟
2: ليش بهديك الايام كان في 8 و14؟
1: ايه بس بغير اسامي، كل فتره بغيروا عنوان القصمه. مره مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي. تعددت الاسامي والقصمه وحده، لازم يخترعوا لنا فريقين تضلوا متفقين علينا او يختلفوا علينا.
2: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
1: فز جيب لي الجفت على السريع. يلا على السريع.
2: شو خصو هاللقطه؟ طائر الفينيق.

0: شو جايبه هلا شانتال غويام عطر هذا طار الفنيك كم مره بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد لانه ضروري يكون في جانح مكسور ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الايقاع ساعه البلد بحلق بالعيله وما بيعودوا يقدروا يطلوا هين وضع مثل وضع البلد شوين حين كسرين فنقلت من الجراج على صالون ستاتي
1: هاي بدنا براشين
0: كل نهار تبحيش بشعر النسوان والله يساعد بيشغل تحت ايدين النسوان يا معلم
1: يي ليه طالعين هيك
0: مدام
1: كثير منكشين
0: مدام
1: لو لو مشي
0: مدام
1: بوبيس
0: مدام
1: يا انا شكلي هيك
0: انت اضرب من هيك
1: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك
2: لحظه لحظه لحظه شوفي
1: عم جاوبنا
2: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ طلع لبرا وحش فل
1: برافو جيسكار
3: ثانكس
0: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء
2: تاكسي
0: هاي انا سيد نفسي على القليل في ضمان صحي بس ما كنت عارف اني رح اوزو هالقد للضمان طلعت بصحتي شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات
2: على صديقو
0: مش واصل
2: لوين واصل
0: على البربير
2: بربير
0: مش واصل
2: لوين واصل
0: شو مبين بارك بالدور انت عيسى خلص خلص لك المشهد
4: اه والله
0: هاي انت عجبتك القصة يا عيسى
4: اعوذ بالله يا خيي
0: حيالك مع عسعس شد حيالك يا عيسى شد حيالك يا كارلوس
4: بربير
0: ايوه
1: البترول
0: 2000 2000 2000 2000
1: طيب 2000
0: 1000 كل نهار صميت برا وشريعة مع زبونات
2: والسواق بلدنا مثلنا كله مأخر كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت ولك زيح يا جيب
0: طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل
1: هيدي انا
0: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض
1: انت دبت قبلي انا طولت لدبت كنت بالفي
0: ضربت فريم بأرضي
2: ممنوع الوقفة هون يا حبوب
0: لوين دوزين
1: وين ما بدك
0: تفضلي
2: امشي يا حبيبي
0: مشينا وبعدنا مشين لهلا بالأول تبلكمت شوي وجمت فر جنبي
2: حرك يا فريم
0: صرت بدي أقرب صوبة ومستحي
2: قرب خلصني
0: صرت أنا غير فيتاس وهي تضحك أنا غير فيتاس وهي تضحك أنا غير فيتاس وهي تضحك تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وأنا أضحك عشر مشوار وقع الغرام تحمست وقررت اتجوز
2: وقف يا حمار
0: معك حق يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
2: يا حمار
1: يونس
0: انا عارف الجيزه صعبه هيك
1: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه كيف فرحه كبيره
0: واخر فرحه
2: هيدا اجمل نهار بحياه العروس مشان هيك بتلبس ابيض
0: ومشان هيك العريس بيلبس اسود صرت بتشتغل دوبل يا معلم خصوص انه بعد سنه صربطنا قدامها
1: شبه اللي معك صبي
5: عارف
0: جبنا اول بنت نوره
1: تقبرني صار صبي
0: تقبرني صار صبي
1: سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف
0: ما في اعقل منها من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت
1: كل يوم بتروح لعنده ايه انا اوبن معي
0: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفيقتها البنات واما بتوصلها
1: لعنده بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده
0: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفيني من الدرس يا حرام يا خيي انا واعي على تربيه ولادي بدك تنتبه لهم بالايام يا خويي
2: وانا عم التربيه
0: بعد سنه حبيت عن جديد
1: شو بحلي معك صبي بعرف
0: جبنا تاني بنت ميرا
1: ميرا تقبرني ما معها خبر شي مثل بيا
0: ميرا تقبرني ذهنها غليظ مثل امها قبل ما بيجي انا بجمطر سيارتي ثلاث اشهر ما معي صلح توظفنا هون بس ما بكفي انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو
2: صحيح
1: بتحب سمعت شي
2: لا
0: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات بس ليش بكفيله من بيناته وبرجع بيشتغل انا بدق ومرتي بتغني ديو
1: اديل ويونس
0: يونس واديل
1: ليديز فيرست
0: هاي بالانجليزي بالعربي انا الرجال هون
6: رجال
0: خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم هي تغني وانا عصيبه وهي تغني وانا عبي وهي تغني وانا امبح وهي تغني وانا عصيبه وهالشامباني عم تفتل فقروسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر
6: يا طفل
2: بيت شامبين من فرح لسابين
6: دوتا دوتا دوتا دوتا
2: بيت شامبين من عيسى ليمنا
6: دوتا دوتا دوتا دوتا
2: عمره
0: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويدوله في التاش تدوله وجهه 20 ثانيه 2000 دولار حق 20 ثانيه نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار عقد ناس عم تتفتح مع القنانه وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات والجو واصل للجو ليله عيد البطل العالمي مباراه بالتفتيح والتفشيخ
2: Thank you.
0: أهلا وسهلا فيكم بمتحف البطر الوطني. من كافي بكرة إذا بدك، تعبت اليوم.
3: مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك.
0: الولد اللي بدك تعرف عنه يحو قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
3: بعيداً عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
0: لك حبيبي قريباً جداً رح تنشحط من مكان ما.
3: من وين؟
0: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
3: زبطت، زبطت معه، عبقري، رؤيوي، فظيع فضوح.
1: بدك شي شاري أنا رايحة.
0: لوين رايحة؟
1: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول.
0: ليت مواعيده بالحقي.
1: إنه شي ساعة يعني؟
0: ماكسيموم.
1: أوكي.
0: أدل. أنا بحبك.
1: وأنا كمان.
2: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
0: بعدين عيسى بعدين، عندي موعد.
1: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
2: يونس هلا بدي أحكيك.
3: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
0: شو بده هيدا؟
3: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدي لك على السيارة المسروعة، أنت بدي للمسروعة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
0: شو هالحكي البلا طعمة هيدا؟
2: هودي جماعة السيارات دخيلكم خذوني من هون.
1: عيسى ولو وزنتك وزعل منهم.
2: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لأي مرة رح يصير فينا.

0: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
1: كيفك يا بروفيسور؟
0: لهلا منيح.
1: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
2: شو؟
1: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرفش يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟
0: نسيت على الكومودينا.
1: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتل، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقة، حيث نحن اختصاصنا الشو.
0: السيارات
1: المسروقة! بقول لك انزل سيبها عن طريق فلان من سلوب الفليتاني.
0: كتر ألف خيركم.
1: والمفتاح بقلبها.
2: كمان.
1: والبنزين علينا.
2: كمان.
1: بنعبي لي ما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن من هيك خدمة؟
0: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
1: دليفري! بنوصل له إياها نحن، بدل ما يدفع مشوار لعنا وعرض حل الخطر.
0: وعرضتكم أنتم كمان.
1: مشوار! نحن والخطر ولاد العم.
0: والله لازم يعني
1: انت هيك بتعمل حالك فهمانه وبتدله عليها. نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
0: يا بلاش.
1: 1500 لنا
0: طبعا،
1: و300 لك
0: بزياده على رقبتي، بس بعك في 200.
1: اتفق. 200 دولار اتفق. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
0: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين
1: اسعارنا جايه؟ مش نحرق اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
0: الف مبروك.
1: فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني السيارات النسوانية. إذا مدامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: العب زين نستر يا حرمة.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العميانة بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. دو بايمن اول مشروع مرد لك اياها عطري تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كرتي على يرعم صورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق.
3: ايوه هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.
1: شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
2: ايوه
0: افتتحي مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كويزين.
2: الحمد لله على السلامة معلم.
1: عنا مزهر،
2: عنا زيزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
2: هلا يونس خلصنا بقى، طفى هالكايلو صار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
2: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بالحق زودي. هيدا اجحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: اخر
2: هيدا اخر هيدا.
1: قد ايه بدك؟
2: 50% النص بالنص.
1: كثير.
2: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
2: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالويز هوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه سلا.
2: اقولك هيك
1: طبعا
3: عيسى.
1: اذا بس قلت لك رح تروح عند البياتي، اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
2: يونس انا
3: عيسى
2: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
2: يمنى ولا كلمه. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت، على البيت، على البيت. وليه؟ كيف؟
1: ولك رجال.
2: خلى تتربى. يونس شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم، انت نابغه يونس، موهبتك خارقه، ليك فيك تقول لي شو بده يصير معي؟
1: الحق يمنع على السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
2: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذبه وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
2: وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك.
4: علي الامان.
2: عليك الامان بروفيسور. وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
4: يا هلا فيك صراحه. جاي لعندك بسريه تامه تتنورني بخصوص الايام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك. في معاليك خبريه، تفضل اذا بتريد.
4: طمني كيف شايف لنا هالوضع اقليميا ومحليا؟ صراحه انا متخوف. الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو قولك؟ رح ياخذني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، او برجع على تجاره الكتان؟
1: يصير له اصلا، بس انت كتر له.
4: يعني بطمن بالي او بنقل على الجهه الثانيه؟
1: شو فريني معك؟ مين ما اخذك معه مشي معه.
4: طيب واشغال الثانيه؟
1: بطاطا الهم، ضربيتك مثل الليره.
4: لا ما بدي اياها مثل الليره، بدي اياها باليورو لتوفي.
1: مو في اكثر من هيك. اسم الله عليك.
4: بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضيين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
4: بالوين؟
1: فاذا بعدهم راضيين
4: والرئيس بحبني
1: كتر له،
4: والشعب بحبني
1: كتر له،
4: ومرتي بتحبني
1: كتر له.
4: اكثر وحده عم كتر لها.
1: بدك تكتر لها من غير شيء.
4: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العافيه، شو بك تلحق عمرتك وعالشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
4: انا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
4: ايه واخر ضربية شو؟
1: ما تتلهم، اخر ضربية زابطة.
4: اذا فعلا زابطة لك اكرامية كبيرة.
1: ما بدي اكرامية، بدي منها خدمة.
4: مور
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
4: شو بو مرهج؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
4: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله
4: ولا ممكن؟ هيدا قوي
1: اقوى منك وانه زلمتك.
4: انا زلمة الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فين زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معه شيء؟
4: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
4: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك. انت شافت بصار لا راح ولا اجا.
1: فشرت. انا بالاساس فنان، من ورا سياسة امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
4: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
4: فكر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني. انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
4: ما حدا ضربكم عيدكم.
1: الجوع بيضربك عيدك، بيضرب قلبك وكرامتك. من جبر نطلعك ما بنقعد نعرف ننزلك.
4: ما فزين انتوا بتعاملوني؟ ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لانه مش شاطرين. من الداعي الشطار غير اني بالتبعي علاني بحلبة الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
4: بالنتيجة نحن منمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
1: هات رأتني فيها.
4: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع خليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني. انا لو بدي موت من الجوع واسمح لحالي اي حدا مثلك
4: يسلك هذا شرف إلك. فدير شو قدام السياسي؟ السياسي نصك إلا
1: السياسي ماشي بس تخلص مرحلته بتخلص حياتي. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
4: ناس بيحترموا السياسي بصيروا المعلق فيه. انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
1: نحنا منقول عم نمثل والناس بيصدقونا. انتوا بتدقوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحنا منبقى بالذاكرة. انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحنا منكتبوا بدنا نقوله وانتوا بكتبوا لكم بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
4: نحنا منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
4: نحنا منكتب مساير ومنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
4: نحنا منكتب حضاره وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضاره لتعبي جيبك فلوس.
4: نحنا اصحاب المطرح انتوا اصحاب الكميالات.
1: نحنا منطلع على المسرح انتوا بتنزلوا انتخابات.
5: نحنا منطلع على المسرح انتوا بتنزلوا انتخابات. نحنا منطلع على المسرح انتوا بتنزلوا انتخابات.
1: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها. شغلك كله لهالارض ونحنا شغلنا للسما.
4: ايوه يونس انا فيني حطك بالحبس.
1: احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك واللي بحبوك بحبوك مصلح بخافوا على مصير ولادهم منك.
4: جاي لعندك لتهزقني؟
1: انت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي.
4: يونس هيدا الكلمة بدك تدفع حقه غالي.
1: لك روح شوف كيف بدك تضب جلبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
2: يونس ليش عملت هيك؟
1: مش قادر اتحمل انتلو يا فرح.
2: هذا بيأذي؟
1: يبلط البحر.
2: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
1: تعبان فرح تعبان اجلها لبكره.
2: بس لا ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
1: شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشها بأمل مزيف أو إلا ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقلها شي شي ما بقلك إلا أنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي. أنا شغلت الموسيقى شو جابني لهون؟ أنا ما كان بدي. أنتوا شريتوني بالقوة. أنا ما كان بدي.
2: طيب بعد شي موعد واحد لليوم بتاخدوا؟
1: تعبان فرح تعبان أجلهم كله لبكره.
2: بس حرام شو الفرق صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فاهم مشوار بعيد. شوفوا على السريع وارتاح ما بدك ما في غيره.
1: خلي فوت.
2: تفضل يا حبيبي.
6: بونجور عمو.
1: هلا عمو.
6: سوري بونجور بروفيسور.
1: قول على السريع شو بدك.
6: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني. عمو
1: بحياة الله عمو.
6: إنه إذا بتعمل معروف.
1: شو اسمها صاحبتك؟
6: اسمها نورة.
1: بنتي اسمها نورة تقبرني. قد عمرها صاحبتك؟
6: 14 هيك شيء.
1: رجال بنتي شو اسمه بيا؟
6: ما بعرف ما بتقلي. البيا معروف ما فيها تقلي منو.
1: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
6: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
1: شو اسمها أمها؟
6: أديل.
1: وين قاعدين؟
6: حي البلاني بنيت زليح في طبيق تاني.
1: وصلت فضل فوت عمي ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
6: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله؟
6: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
6: بتكون جاي لعندي.
1: بحياة الله.
6: بيا ما معه خبر شيء هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا مع الاكبر منهم. عيب عمو.
6: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه هو بيصدق اما قوي.
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
6: الفونس.
1: الفونس لك الفونس لك.
6: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك كل يوم شكل مزاجيه. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
6: ما بيصير. شو اقول لك بس مع السهره الليله بصراحه كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
6: ايه بس مش لازم يعني يا شادي.
3: لا انت ولا شادي لانه اذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي. بيا مش غيش يا ابدا. بيا بيا ديك بيا بيا نمر بيا فاهم؟
6: ايه بس اما بتقلي غير هيك.
1: شو بتقلك اما؟
6: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
6: ما معه خبر شي.
1: معه خبر كل شي بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه.
6: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
1: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك لا انت ولا شادي.
6: انه اويت هيك اويت هيك.
1: كل اللي اويت هيك.
6: امبارح مثلا طلبت منها 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
6: اخذتها من جيبة بيا بالسر واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هيك انا هون مصرياتي حلال.
6: بس شو بعمل اقول لك؟
1: ولا شيء.
6: انا بحبها بس صراحة خايف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
6: لان امها مش ولا بد مصاحبة واحد.
1: شو قلت؟
6: امها مصاحبة واحد غير بيا بتوصلها لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
6: صدقني انا بشوفها مره سمعتها عم تقول له ما تتكلم حياتي. قول له عتمي مثل عادي.
7: لا
1: لمين بتقول له هيك؟
6: لاصحابها، ما عجيب هالشكل.
1: اطلع لبرا ولا
6: ليه؟
1: اطلع لبرا ولا
6: شو قولك بتحبني؟
3: اطلع لبرا ولا انا اختار في اللي حبيتي هلا.
6: في شيء؟
3: انا اسا ادين عندك
6: يا عمرك، بس ما خبرني شو فيه؟
3: لما تكون خبريه مش مضبوطه يا فرح.
6: شو هي؟
3: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفه الا انا يا فرح.
6: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست ادين عندك؟
3: ادين ويني؟
6: اه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
6: فهمت عليك.
1: خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كف.
6: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. جلا عندي تبصر له ايه بصر لي هو. عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقه.
6: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجال، كل هالاخبار فبركه من عندي.
6: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق. الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقه. الحيط ومشي حيلك، كفي.
1: صرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح، لو مش رح اشبع.
6: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
6: بدك ترجعني على الصرامه؟
1: ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشه. كل شيء بحقه يا فرح، حتى الفرح.
6: حضرتك يونس ينوس؟
1: اي نعم.
6: انت مطلوب بتهمه الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف
6: في مذكره جلب بحقك احنا جايين ننفذها.
1: اذا بتريد ننفذها على السريع.
6: يونس ما غيرك؟ البروفيسور ما تفخذني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا مش نايم نخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
3: بروفيسور الله يخليك شفلي، رح يرقونا قريبا.
6: بروفيسور مرتي رح تحبل.
1: مرتك حبلي ومكتره.
6: ما تفخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك، ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحالي.
6: رح نترك برا بروفيسور.
3: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
7: رح كمان
1: هلا بالروحه.
7: اوكي.
1: طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
8: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
8: رجع لعائلتك يا يونس، واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع
1: الرجل. خلص رح وقف هاو، أصلاً خلصت التمثيلية.
9: يونس،
6: يونس رد علينا.
9: يونس بكشي شري؟
6: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
6: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
6: شو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
6: أصطلنا قلبنا. هيها.
1: شو هي؟
6: هيها تخيل. أنا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: شو عم تحكي؟
6: بتذكر لما قلت لك في فكرة براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: قلت لي تبعها.
6: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
6: ممكن نص، صارت لك فرصة ما بتتعود، مصلحة مزرية ذهب. اسمع مني يا يونس.
1: عيسى ما تكفي.
6: خلينا نقب كلنا على وجه الأرض.
1: عيسى وقف هون بلا أفكارك الخطرة.
9: عن شو عم تحكي؟
6: جوزك قادر يعمل مصاري كثير إذا بتعاون معي.
9: كيف؟
1: لا دخيلك يا عيسى ما تقولها بلا تبصير.
9: تبصير؟
1: هيدي مش شغلتنا، بتودينا المطارح ما بتسوى.
9: عن شو عم تحكي حبيبي؟
1: وين كنتي أديل؟
9: هون انت وين كنت؟
1: وين كنتي أديل؟
9: فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا، انت مدري وين صرت؟
6: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
1: يونس حاسس بشيء. فرح انت ادمي يا فرح.
6: خليني اياه.
1: بس انت انت حي كبيره انت، وعد قربي صوبه انت حي كبيره انت.
9: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟ انا حي.
1: وين كنتي أديل؟
6: ايه علينا.
1: ما تركزوني يا جماعة، شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
9: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة.
1: بلا أفكار وقلت لك هيك منيح.
6: أنا فكرتي
1: قلت لك لا.
6: لك ليش لا؟ والله مصلحة مهمة. كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد، حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم.
9: حبيبي شو بتحكي حلو؟
6: وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة.
1: ريس؟
9: مانو ابن خالته.
6: ابن خالته.
1: والله فكرة مش عادلة يا يونس، موضة مشي معها.
9: ليش هو في غير دوليب؟
6: في، آمن إنه فيك بتغيره.
9: بدك شي شاريه؟ أنا رايحة.
1: وين رايحة أديل؟
9: عند الماما.
1: أكيد.
9: يلا صار بدك حكيم، أنا ماشية.
1: ما توهزوني يا جماعة، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل انت بخيالي زكي، انت محتالي أدل مش ولا بده، وانت غني كبير.
6: الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيح هالفكرة.
1: عيسى ما تكفي.
6: تمثيلية ولا أهيا من هيك، تفتح مكتب الأريتوكار.
1: عيسى واقف هون.
6: أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وانت بتقول انهم متمهنجة.
1: سكوت عيسى.
6: شلبياتي أحسن منك يا حوق قبر ليرة مكسر الأرض.
1: الله يخليك سكوت.
6: نحن شعوب الانتظار.
1: لك سكوت.
9: حبيبي وين سيارتك؟ منا هون.
6: شو؟
9: ترون السيارة.
10: وين شفتي
9: هون؟ سيارة.
6: معقول ولو شو الواقع بعز النهار؟
1: يا عيسى تحرك.
6: ما في اعمل فيها خيي.
1: طيب معك رقم البياتي؟
6: لشو؟
1: ليدلنا على السيارة.
6: ايه بفيدك أكتر مني.
10: ولك تحركوا، شو ما في رجال.
1: هو
11: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بياتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

هنا راديو كوكبة.

للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
2: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك،

0: يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها، وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي، أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي. وأدعو العمر يمر، لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات، وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح ترانيم المطر صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ما لوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: معكم على هندسة الصوت أنطوان عبيد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشيء. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: طاج ولا مراسيل، الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على 3 بلاد، دعاه انجليزيه المانيه امريكيه فرنسيه عظيمه. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب ب50؟
1: علي ب50،
0: على الاخر ب50، 160، 60، 160
2: علي انا ب60،
0: على الخباش الجميل ب60، 170، 70
3: علي انا ب70،
0: على الاخر ما بعرف اسمه ب70، 180، ب80. لك يا جماعه شو قصتكم؟ لك البنطلون، لك البنطلون اكثر من 100 ليره
4: علي انا ب80 ليره،
0: على الخباش اسعد ب80 ليره، 190، 90 على انا
2: علي انا ب90،
0: على الخباش جميل ب90، 90، 100، 100 على انا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي انا هلق بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ على 3 بلاد بضاعة مستعملة وارد برا.
5: ايه دخيلك، الله ينعن هالايام اللي وصلتنا نلبس من البلد وشغل برا كمان. الله تعالى اقعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد 100، 100، 100 على 100
3: علي انا ب100،
0: ها على الاستاذ هونيك ب100، 100 على 110، 110 بضاعة انجليزية فرنسية المانية عظيمة.
6: طيب 125،
0: على العم هونيك 125، 100 على 150

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشمال. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: راديو كوكبة 24 على 24.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريف. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغماتي العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى الألعاني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: عش أو صار.
1: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
2: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأن آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم، وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا نلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا

0: هنا راديو كوكبة.
1: على المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرهم لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبة

0: رقبتك ورحمتك. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: يا غايبي وتاكي القلوب بلا بلا بلا لبكي غيبتك لك زوايا الببلكي بس قلبي ولادك عم عم عم رايك بكي شايل بشرتي بكيكي بين بادي وبيني لو بدا صار يدالي بس وشك خاوي عنا يا ربوع العين سيلي غادي كوكب من وطن
1: يا ديرة يا ديرة يا ست الصبايا يا زيت النسوي يا سرح يا فرحة يا مرحة يا جليبة الارحة يلي ما بزمانك انت تجيبي سيرة حدا بالعاطل يلي ما بزمانك عكرتي مزاج حدا
2: عملي عم مين عم تحكي؟
1: عن ام حسان
2: ايه
1: يا دي عاد جبينك يا هنية يا منيحة يمي العقل الموزون والزين الدين يا بوز الكرم ووز السعر ولي قاتشو
0: قطعتي لي قلبي يا مليئ
1: يا حلو يا رحم يا محب يا مليئس قرب لحدي يا مدمع السخي قرب يا بس احلك دمعاتك قوم شوفي بهالبراد اذا في شي لقمة اكل خوري
3: البراد ما في شي فاضي
1: فاضي ايه. فاضي
2: شو هو الفاضي يا مليئ
1: فاضي فاضي هاي بيت بدون يا محسن
3: روح على البيت بعمل لك الشلقمة اكل
1: ايه روح قلبي يا محسن
3: بفتح لك الشعلبة
1: طن ايه طن طن من محبتها راح لفوت مش طن بس طن عطلان
3: تعال يا بنت
1: وحاضر حاضر هالحياة بدون يا محسن
2: شو بدنا نعمل هالحياة خياراتها صعبة
1: يا يا يا يا على الخيارات على الخيارات شو صعبة يا يا يا يا وين رحت يا عمر يا طلة البدر يا بعيون الكحلة والتم الأحلى يا جميلة الجميلات يا سيئان الغزلين يا قد الممشوق
2: يا مليش
1: نعم
2: يا اللي بيسمعك عم تمدح أمي أم حسين بفكرك عم تمدح جورجينا رزق
1: مش قادرة مش قادرة مش قادرة يا أم حسين مش قادرة هيت فرجيني هالصورة لشوف هيت هيت يا ديعان هالجمال لك لك هالخدود مثل كوز الرمي هالتم من مثل حبة الكرز لك لك هالجمال كنيو لك
3: ايه مين هالست بهالصورة
2: هيدي سندي كرافورد
3: ليه؟
2: لك سندي كرافورد عادي تعزيع مشهورة
3: يي لك رخرب بيتا ما أجمالها لك سيئانة شو حلوي فرجيني لشو
1: لك شوف شوف شوف
3: سيئانة حلوي بس بطات إجريك أحلى
1: يا عمي كله نظر هالبوليات تسلم تشكتش
3: ولك انتي كل بطة إجر من إجريكي إيه تسوى سندي كرافورد ونقومي كيمبل كمان
1: مين هي بتكون نقومي كيمبل
2: هيدي عادة أزياء مشهورة كمان
1: عجيب
3: شوف يا
1: لك لك هالنقومي وهالتعتير لك هالإجرام مثل قصب الدرات قوموا قوموا استحوا على حالكم وضبوا هالصور من إيديكم أنت قوموا وروحوا عمل يصنبيشو وأنت يا أبو حسين تسعيش على حالك إذا حدا شايفك حامل هالصورة شو بتقول له؟
2: بقول له هاي أم حسين هي وصبية
1: هي والله وهالصورة اللي معلقها هون صورة مين؟
2: ما قال له هاي صورة أم حسين بالهالوين
3: في حدا عليك في حدا عليك
1: في حدا عليك يا دعاء شبابك يا زهرة يا وردي يا منتورة
2: يا نحلة يا فرفورة
3: يا لا لا لا رورة
1: يا زعطوطة
2: يا عطقوطة
3: يا شرشر
2: يا شريكي وعفيفي ومضية
1: يا زال مثل بغيابك
2: يا زال نحبابك
3: ام حسين لا تصطصطص المينا بغيابي
4: بولياس يا تصطصطص تضرب على هالزين وجع يخلعني اكون انت وياه وياه على هالتعداد اللي عم تعددوه لك ما تقولوا اللي ميت ست الستات واحلى الحلوين حسكي انت وياه نزلني يا عرقوره ويا فرفوره وهذا بيعطوا بمط بتصطصطص تضرب على هالسين
2: وانت وين كاينه من غير شر ما بعلم الخبيه بالخزينه
4: ولقطع قلبي بهالخزاني. قلت أني بطلع بغير جو وبتحوج لي كم غلط للباب براد نفاس
5: فاضي يا حق
4: ايه بس وطلعت من باب المطبخ. بعدين اسم الله عنكم قديش قوعيين تركين باب البيت مفتوح.
5: ايه انت بعد بدون تلقطوا فيك شي مرة.
4: ايه شو بيطلقطوا؟ لبست اسود وطلعت. قلت انا اذا حدا طلقت فيي وسألوني مين انا بقول له اني من قرايب المرحومة وكنت عم عزي فيها وببكي شوي وبعمل له شوية لطميات وبيتركوني.
5: ايه اسم الله عنك وعن افكارك قديش واسعة.
4: ولك اسم الله عنك وعن افكارك قديش مبهضة. دندلتينا بهالمشروع ومش عارفين كيف نطلع منه. إلا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، أنتوا بتنوحوا وبتلوحوا، وأنا قاعدة بالخزانة طق قلبي صرت عم بحكي أني والفصطين، وبعدني لحد هلا مش عارفين أي ساعة رح يرجعوا.
5: ولك قلت لي كل اللي قالوا لي ويل بي باك، يعني بالعربي المشبرح رح نرجع.
4: طيب أنت متأكدة متأكدة متأكدة إنه هودي كانوا من الـ FBI؟
5: لك FBI، FBI.
4: FBI دراب السخنة، متأكدة أنت؟
5: ولك كم مرة ست قايلت لك فرجوني على بطاقاته وسألوني عني.
4: سألوك عني ويا مشحارة على علقتني والقب فيه آي ملحقتني يا مشحارة. طيب ما قالوا لك شو بدهم مني؟
5: سألوني عن جميلة عيد وانت جميلة. يا جميلة يا جميلة يا جميلة
4: مبسوطة بحالك كمان ها؟
2: قلنا شو معك من الغدي؟
4: ايه جبت فراريش
5: فراريش فراريش.
2: جبت معك بيرة شرعية.
4: شو وين؟
2: لك جبت بيرة شرعية.
4: هذا اللي بعد ناقص. أنا أم حسام بدك ياني روح اشتري بيرة؟
2: ما بدنا ننزل هالبحصة.
4: أي بحصة؟ منك نزلتها من شهرين.
2: صحيح.
4: مش ذاكر كمان؟ واللي بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها بعدين خبط لك إياها جوا بطلناها. هالقد بتطلع.
2: هاي لا بحصة ولا شيء. أنت شي تاني غير البحصة.
4: شي تاني غير البحصة. شوف كل عامل لك بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها. قد يا مشحر أنا كانوا مش البحصة اللي منزلها أبو حسان. أم معي شوي بحسان.
2: لشو لشو
4: أم فت لشو عني شغل بالي بدي أفحص شيء.
2: بك قال له وقتك أنت لك أنت بشو نحن بشو بدي ما شفتيني حزين عوني ما صرت أرملة.
4: لك مصدق حاله كمان ولو خلصني يعني بدي أفحص.
2: مني شيء مني شيء. هلا بتفحص اللي بدك تفحصيه بالليل.
4: إيه خدك على حكي أنت خدك على حكي توعد وما بتوفي. برامسز برامسز. قومي قومي تعال
5: يلا
4: تعال نحضر السفرة.
5: ايه يلا.
4: هذا مين جابه الحريم لهون؟
5: ايه انا جبته لغطي جري بردت.
4: ولك هذا كله غبرة حطته للغسيل انا. يعمل لي حشيش.
5: صح صح يلا تعال يلا لايكي. كم فروج جبتي؟
4: جبت فروجان. أنا وبو حسين وبو الياس منكم نص فروج وانت بتاكل الباقي بيقدوكي. إيه؟
5: تضربي شو تشيب يلا باكلوا الخبز بشبعني.
2: يا بحسين يا بحسين عجلي عجلي تركي كل شيء من ايدك والحقيني لجوا.
4: شبك شبك خير ان شاء الله بك شيء بش لي حاس بشيء بحسين.
2: انا كمان اشتغل بيلي تركي الفراريش والحقيني لجوا. عجلي
4: معلوم يلا خدي خدي خدي يلا.
5: ولك وينك راح هلا بيبرد الفروج؟
4: ولك يبرد الفروج من حميه بو حسين انبرد غير الله ما بيعود يحميه. يلا
5: شو؟
4: وح وح قلبي وح فتنا نشوف الدح برنا هالنح برنا هالنح لعين الدح بح بح بح كان جلمود الجبالي كان يظهر بالليالي صار هين صار لين صار

0: أطير أطير
1: يا والله شفتها
2: يا حمامة طير.
1: ما تصدم حالك هترقص كمان. ها
2: أنا على ديني
1: يلا بنقصك كمان
2: جننتيني أو على ديني عشقي حرام والله.
1: يلا اضحك ما تصدم حالك أنت.
3: مرت عمك يا حبيبتي.
4: شو بها حميدي مرت عمي؟
3: انتقلت الى رحمته تعالى.
4: ايه والله زعلتيني كثير. شو صار له؟
3: نسيت تتنفس.
4: تاكدتوا متوفيه؟ عزرايل ما بيقدر لمرت عمي. هيدي بسبع رواح. اسالي عمي.
5: عيني ما حدا يسالني شيء. ما خصتي فيها. ما بعرف شيء عن هالمره.
4: كيف ما بتعرف؟
5: لا بعرفها ولا بتعرفني. لا بقربها ولا بتقربني.
6: ولا كيف تقربك يا ابو حسين؟
5: ما بتقربنيش. شو بتقربني؟ شو بنت عيلتي؟ شو بنت عمي؟ بنت خالي؟ بنت عمي؟ ما بتقربنيش. اني وبيني وبين هالمره في عقد، بس عقد زعرني. وهالعقد خلصت بدته من زمان.
6: يلا يشخصك ابو حسين. والله لا تسمعك ام حسين هلا، لا تيجي تعمل لك شر.
4: تخرج زيكم بلا جيتها. انا ما صدقت تفل دخلك. دقيت لحسين على لبنان وخبرته؟
5: لا خلي له اياها سربريز ليجي.
4: ليش مش رح تنزلوه على لبنان؟
5: لا رح نخليه هلا بالخزينه لكن رجع.
4: يا رب دخلك
6: بالخزينه. وكيف تبون تخلوها بالخزينه؟
5: انا رايح شوفها وشوف شو بدها.
0: لا لا لا لا وين رايح
5: اشرب فنجان قهوه مع المرحومه.
0: يلا هدي لي انا بجي معك.
5: يلا ليني يلا.
4: شو مبين رايح حسب المطبخ؟ ما بعلمي خبيتوها بالخزينه.
0: جسمها حطيناه بالخزينه بس راسها حطيناه بالبراد.
4: هلا انتو شو مستهبلين ولا مخرفين؟ مره ميتي شقفتوها وحطيتوا كل شقفه باوضه.
6: شو بعرفني انا؟
4: ليك وحاطين لها صورتها كمان.
6: ايه
4: ليك هالصوره شي مرة فزع ولدك ولا لا يخافوا منا بجهنم لما يشوفوها. لك كيفك يا مرت عمي؟ ان شاء الله ما تكوني مشوبة تحت.
2: مشوبة الدم على
4: عمي. شبكي لك وينه؟ لك وينه؟
6: مين يجي؟
4: مرت عمي هي وقفي قدامي.
6: ولي شو صار عد همسي انت كمان؟
4: لا يكون عزرايل ردة.
6: مين هي؟
4: مرت عمي بعرفها. بتكون راح تحرد له ميلون هوني.
2: يهر بدنك ان شاء الله.
4: سمعتي يا؟
6: لا ما سمعتي. لايكي اذا عم تسمعيها قولي لام الياس اشتقت لي.
4: الام الياس اشتقت لي.
2: تشتقت لي لينا.
4: سمعتي يا؟
6: لا ما سمعتي. شو قالت لي؟
4: قال هي ما اشتقت لك.
6: عن جد؟
4: ايه ما بتعرفيها الام حسين؟ وجان وبلسانين.
6: لا انا بعرفها لما

0: هنا راديو كوكبة.
1: هلا ايش سمعتها؟
2: سمعتها؟ ايه
1: سمعتها؟ الله ما كنت جايب البلا لوين رجعتي؟
2: ليش قاعد على قلبك ولي؟
1: ما بعلمي متي
2: ولكن هاللي تشوفك يعني بفوت موت فيه ألف موتي يقطعك بالشكل إن شاء الله.
1: ولك شو هالمسخرة اللي عاملينها هون؟ في افهم؟ عشو لبسين أسود وعاملين عزا؟
3: ولك عم نحاول نقنع على FBI إنه مرت عمك توفيت لما عيدوا يلحقوها.
1: ولك دخلكن أنتوا أفكاركن، شو مين مرت عمي يعني ليلحقوها؟ ما قلنالكن من يومين انطروا ليرجعوا ونشوف شو بدهم. وحسين لما عرف قال ما تلعبوا مع FBI، بكرة بس يرجع من لبنان بيعرف شو القصة وبيتصرف. عشو خايفين؟ بركي بدهم شي منا.
2: شو بدهم مني فيه؟ شو بدهم مني هودي FBI؟ هودي الفيت عندهم مفقود والطالع مولود.
3: أنا بقول
2: إيه؟
3: بلكي عرفوا إنه لما كنتي إنه أنت كنتي قاعدة اللي قلب البلد.
2: شفته؟ بلكي بلكي.
3: وأنا بقول
2: إيه؟
3: بلكي عرفوا إنه لما أخذتي الجرين كارد صرت تفوتي وتطلع على البيت على البلد بلا إذن ولا دستور.
2: شفته؟ بلكي يمكن إيه؟
3: وأنا بقول
2: إيه؟
3: بلكي عرفوا إنه كنتوا تاخدوا مساعدات من الدولة وابنك عنده محطة.
2: يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة.
3: وأنا بقول
2: ما شوي؟
3: بلكي عرفوا إنك بتضلك تنقري بأبو حسين وهيدا بيسموه تشالد أبيوز.
2: يا مشحرة يا مشحرة
3: بهيدا. أنا بقول
2: ولك تقول يا ويل شو بعد في تقولها؟
3: بلكي عندهم أدلة سرية عني.
2: على الأدلة السرية يا مشحرة رحنا فيها رحنا فيها. شو الأدلة السرية يا مليز؟
3: ولك يعني هودي FBI بحق إنه يوقفوك ويحققوا معي بدون ما يقولوا لك شو السبب بس لأنك عربي.
2: ياه هاك بيوقفونا وبهدلونا اللي قال عندي أنا عرب وما حدا بيفتح تمه.
3: ايه ومين في يقولوا لا؟
2: لك وينهم عليهم؟ وين المنظمات والجمعيات العربية؟ وين الدول والحكومات العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ ما بتنهز هز.
1: ايش تنهز هلا بيفلتوا من مطرحه؟
2: هاك ببهدلونا لأن عرب وما حدا بيفتح تمه؟ لازم الدول العربية تحتج وتستنكر.
3: ايه ولازم الأساطيل العربية تنزل تنزل ببحور العالم وتلعبهم.
2: ايه تتبختر تلعب. ايه كيف لكين؟
3: ايه
2: كيف لكين؟ لازم الدول العربية تهدد الغرب بالمقاطعة إذا ضلن يعاملوا العرب هيك. شو نحن فيش دول بظهرنا؟
3: شو هالحكي هيك؟
2: ايه ايه نعم لازم نقاطع الغرب ونقطع عنه كل شيء.
3: ايه؟
2: كل شيء لازم نقطع عنه.
3: شو
2: شو بدنا نقطع عنه نحن؟
3: السيارات
1: الطيارات
3: والأسلحة والصواريخ العربية المتقدمة
1: والكمبيوترات والمركبات اللي بتطلعوا فيها على الفضاء.
3: ايه والقلام الحمراء وصبغة السعر.
2: ايه والفياجرا بدنا نقطع عنه الفياجرا.
1: الله استهبلت مرت عمي.
2: يا ويلي يا ويلي شو بده يصير بالغرب لما نقطع عنه التكنولوجيا العربية. ياي
1: الله استهبلت مرت عمي والله.
2: آخ شحار يلطنا كلنا سوا انقطعوا عنا القمح من موت من الجوع. مع هيدا وكله لازم العالم كله يعرف انه نحن العرب لا منخاف ولا منركع.
3: هز اللي بعلمك منه وصاروا عنا. ويا محسن انت فزورة من ايدك ويا ابو الياس لا تقوم عنا. يا دي عابد يا دي عابد
4: Good afternoon. Good afternoon.
5: وعليكم الافترنون ورحمة الله وبركاته.
4: I'm Agent Jones. This is Agent Smith from the Federal Bureau of Investigation, the FBI.
3: هيدا جونز وصاحب البس من FBI.
5: اتشرفني اتشرفني.
3: Enchanté.
4: Do you speak English?
3: No, no habla inglés.
4: Muy bien, señor, habla español?
3: No, habla español. Habla árabe وبس.
4: I see, and how about you, sir?
5: Me, no si, no speak, no hear, hell, amme.
4: Very well, and how about you, sir?
2: هيدا لا عربي لا انجليزي.
5: وي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي
3: سي سي سي
2: سي
4: سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي س

0: also known as Im Hussein. Is she here? Is Jamili here?
1: Me husband her. She no here. She gave you her age.
0: Excuse me, I don't quite understand.
1: Look, she gave you her age. عطتك عمرها.
0: I still don't understand, sir.
1: Look, she gave you her age. Went up.
0: Up north?
1: Look up heaven.
2: What? ولي شو بك يا ابو حسين صاير مثل ام حسين بالانجليزي ام حسين ميت دايد
1: دايد هيك عم بحكي
0: دايد we're sorry to hear that. When did she die?
2: Last week. Yesterday.
0: And what was the cause of death?
2: Car accident.
1: Yes, Bless you.
0: Are you okay, sir?
3: Yes, I'm okay, but I'm allergic.
0: You know, we thought that we saw another lady entering the house. Is there another woman here?
2: يا تعتيدي أشوف أم حسين فاتي على البيت.
1: يا دي عادي كسبيلي تضحك اسم المطرح.
0: So is there another woman here?
1: تعرف شو؟ Look, the woman you are looking for is here.
2: ولي شو عم تعمل يا بسام؟
1: زميلي
2: زميلي
1: خلص تبع عشان بس عنين منه
2: طب ليش عم تعمل عشان مع الفيار؟
0: So where's the woman?
2: The woman?
0: Yes.
2: Yes, there.
0: This is a man.
2: This is a woman.
0: Well, he looks like a man to me.
2: He looks like a woman to me. Look at his boobs.
0: Well, hello, sir.
3: Sir, I'm an old woman.
0: Well, I assure you that we are looking for a different type of woman.
3: Different?
0: Yes.
3: With my wig and some makeup, lipstick, a nice sexy dress, I can be the hottest woman you ever been with.
0: Well, I doubt that, but it's a circus in here. Tell you what, we'll be back.
3: Hey, Jesus. أشينا.
2: ولي كم مرة ستأشش بهالدقية يا بوليه تفرجيني لشوف وين لشوف عم تأش بالبنت
3: شو فيها يعني بنت بهالبلد بتأش مثل مش الشاب وهيدا الرأي كمان
2: ايه بتأش برا مش بالورا اخو بطل معش بدي العب زعبر شيء
3: بتلعبي لي شش دق طاولة
2: لا مليش ليت الطاولة
3: طب امشي نروح على البيت
2: شو بدنا نروح نعمل بالبيت ما هم نعديهم بالبيت عادين وبعدين تعالي اقول لك شوي هلا فيناش نروح على البيت بلكي اجوا الجماعه خفلي على لعند ام حسين
3: شو انا نخلفها ونسيها لام حسين ويطبوا عليها
2: ولك تعال تعال هلا اذا قعدنا بعد شوي بيلقطونا على الغدا ام حسين راحت جابت لحمه بدها تعمل كبه وفراك
3: وانا سمعتها عم بتقول بدها تعمل فتوش كمان
2: فتوش كمان ايه قعد شو بدنا نروح نعمل بالبيت قعد نلعب فت لشوف
4: أخ لو بتصير جريدي حتى أكون بني ذاك اليوم
1: أخ لو بتصيري جريدي حتى غيرك اليوم
4: ولي بدي أعرف شو فيها هالجريدة بتفليها تفليك النهار ولك تتعبش من القراية
1: عم حل كلمات متقاطعة
4: إيه أحلى أضرب يعني
1: تعي ساعديني بهيك
4: شو قول
1: هالشي لونه أسود وبشر وعليه شعر مكزبر أول حرف كاف وآخر حرف سين
4: شيء لونه أسود وبشع أو على شعر مكذبه أول حرف كاف وآخر حرف سين شو من كم حرف هيدا
1: 13
4: وليه مكبره والحرف.
5: إيه عرفته عرفت.
4: عرفته.
5: كاندليزا رايس.
4: ها؟ كاندليزا رايس. إيه. يا عمي شاطر هالصبي شاطر.
5: في وحدة تين.
4: إيه.
5: حيوان أليف.
4: لك هلا شو اللي عن شريدي عمل وقت اللي كلمة متقاطعة. غمض عيونك وشيل هالجريد بيدك، أنا محضرت لك مفاجأة.
5: إيه أنا بحب المفاجآت. إيه غمضت عيوني. فتح
4: فتح هلا.
5: لك إيه زحك هالشكل شوك. وين المفاجأة؟
4: ولي أنا المفاجأة.
5: أنت المفاجأة. لك أنت كابوس.
4: ولك تطلع فيي بصبص علي شيلني بنظرك من فوق لتحت. شوف شو اللي مغير فيه.
5: عربي صوبي لشو؟
4: ها؟
5: لك عربي بعد؟
4: ها؟
5: عربي منيح؟
4: ها؟
5: طلع فيه؟ ايه؟ مغسلي وجبة سنينك بالدش واشر.
4: يا خزلعان عنك شو زكي وحربو؟ بالدش واشر؟ ليش ماشي الدش واشر؟ ما انا صايرة مثلك. غراض المطبخ كله صايرين مثلك.
5: شبه؟ شبه البراد؟ شبه الفرن؟
4: الفرن صاير مثلك. بده 3 ساعات ليحمى، وبس يحمى بصير يفقع ويطلع اصوات من ورا.
5: والبراد؟
4: البراد صاير مثلك. الموتير ماشي بس التفريز عم بصير من تحت.
5: وانت شواشر
4: صايره مثلك. مهريه نبريشه الجوانيه والبرانيه.
5: دخيلك انا دخيلك ودخل حكيتك. هلا ما عرفت شو المفيجه.
3: ما معقول يا بحس هاي الملاحظ؟ ما بتطلع وشوف ما قدامك واضحه مثل عين الشمس. ام حسين عاملي عملية تجميل.
4: يا زلعان ما اشترك انت التاني وبتشيلها على الطاير يعني.
5: متأكد انت متأكد؟
3: ايه منك شايف فيها شو زغران الحكي فكلة فيها ومركبه من الدير.
4: قال مثل ما قال المثل شابت لحاه والعقل لسه ما جيهن. يخزل عين عنك شو شاطر وحربه وبتشيله على الطاير.
3: لا انا سريع وملاحظه.
4: ايه لازم تاخذين لجوزك على هذا من سيربح المليون على الال بي سي على الام بي سي.
2: لك ايه من سيربح المليون مش على الال بي سي. من سيربح المليون على الام بي سي.
4: فش من يربح المليون على الال بي سي؟
2: لا في من سيشلح الكلسون على الال بي سي.
5: وخلي حاجة بدوني وتعوني وتغيري بالموضوع. كيف تعملي عملية وما تعطي اسمي؟ ها نين عنده اسم الحكيم يشلي كيها من قديم ويحطها ورا. ها يشلي كيها من ورا ويحطها قديم. انا عجبتني مطرح مكاني.
4: ولك طول بالك طول بالك حاجة هند وتعد هلا وقعد لخبرك صدقت انه هيدي قفاية
5: مش هيك الرزق مال اصحاب. ها انا بدي اتشكى على الحكيم كانت اصدف من ورا. هيدا بيسموه مال براكتس.
4: ولك بس حاجة تشد من انت يرضى عليك وقعد لخبرك اذا صدقت انه هيدي قفاية.
5: شو هيدي لك؟
4: لك عود عود عود عود لخبرك بطريقة اللي بقى أحلى ما إذا خبرتك خبط لزقك يصير لك شيء. عود عود. آخ آخ آخ إيه بحسين تذكر نحن وعرسين شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعلى المناسبات والعيد؟ إيه تذكر؟
5: إيه كنا نتحمم.
4: ولي قبل الحمام قبل الحمام شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعيد؟ بعدين صرنا نعمله بالشهر مرة. بعدين صرنا زوروني كل سنة مرة.
5: مزيك مزيك.
2: يا أبو حسين شو اللي بيعملوا الرجال ومرته كل مدي بعد مدي؟
5: كل قديش يعني؟
2: يعني مش جمعة مرة.
5: جمعة مرة؟
2: ايه
5: ايه ايه ايه بيتقاتلوا.
2: وبعد ما يتقاتلوا
5: بيتصالحوا.
2: طيب عصيب وكيف بيتصالحوا؟
5: بتضحك عليها بكلمتين وبطب حد راسه بنين.
4: ايها
2: اسم الله
4: قصة حياتي من 25 سنة يعني.
2: اسم الله على قلبه وعلى هالحالي بده ان شاء الله يفهم منك حبلي.
5: حبلي حبلي
4: يمشى حبلي يمشى حبلي يمشى على واحد سلمك. جيبوا مال جيبوا مال جيبوا. بسم الله بسم الله بسم الله. يقطع عمرك قلت لي كان يتخبره بطريقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك.
5: ليك يا جار أنا بعجبك. ها عنتر عنتر.
4: لك ومصدق حاله كمان.
3: متأكدي إنه أنت حبلي مش غزيت؟
4: لا حبلي
3: أنا بقول غزيت.
4: وأنا بقول حبلي.
3: لا غزال.
4: لا حبلي.
3: وإذا طلع معك صبي شو راح تسميه على اسمي؟
4: لا بدي سميه مهند.
3: وإذا طلع معك بنت؟
4: بدي سميها أزميرالدا.
3: وإذا طلع معك غزيت؟
4: إيش هيدا بسميهن على اسمك؟
5: لك أبونيس، لك أبونيس بترجيك، ما تزعليش الشكر شكر لسويت هارت تبعك. تعي تعي تعي تعي يا شكر شكر، تعي تعي يا سويت هارت، تعي لندش ونغنش، تعي عندي حد يا أولي، تعي تعي على مهلك على مهلك على مهلك،
4: تعي حد على نفسك،
5: عندي عندي عندي
4: عندي على نفسك،
5: عندي عندي عندي عندي على مهلك، عندي عندي عندي.
4: هذا ما على الأشياء هوني.
5: صرنا زمين ما عدنا حد بعد هيك عديد. جميلي يا جميلي. شايف البحر شو كبير.
4: ايه.
5: كبر البحر بحبك.
4: إن زمان مستمعين هالحكيات الحلوين. ايه بحسين.
5: ايه.
4: شايف السما شو بعيدة؟
5: ايه.
4: من ريحة جرايك.
5: لك تستميلي يا جميلي، يا ورد مفتح مقابيلي، لك عني تنبك الغرام وانت الأرجيلي، عني أنديني الهيام وانت الفتيلي، لك عني قيس وانت ليلي الهبيلي.
2: عشت امر القيس. يلا عيشي بهالنعمة انت تسعة اشهر على هالحالة.
4: مين قال لك تسعة اشهر؟ ولا اذا ضلوا بحسيني بهالحنية والرقية بدي ضلني حبلي شي 17-18 شهر.
5: ام حسين؟
4: يا عيون ام حسين.
5: من مين انت حبلي؟
4: من ام الياس.
5: من ام الياس؟
4: شو شو شو شو شو مستهون ام الياس؟ هيدي يختم جي.
5: انا بقول انا اللي بدي شواكك لام الياس.
4: لك بس شمت عليك بس صدقت من ام الياس. ولك هيدي خطة عن لينا. حتى اذا اجى الاف بي اي على غفلة وطب علينا ما يعرفوا مين انا. هن عم بيدوروا على مرة ختيارة مش رح ينتبهوا لمرة حبلي هيك بدي.
5: خطط هذيك جهنمية يا ام حسين.
4: ايه هيك لازم نضل على طول مخططين.
2: ايه ويكون عندنا خطط بديلة. إذا ما زبطت هيدي الخطة منجرب غيرها. نحن العرب عنا بعض نظر ومتفكي.
4: ايه
3: وشو خطتكم البديلة غير هاي؟
4: الخطة البديلة إذا ما زبطت هيدي بدنا نعمل عرس ونجوز بحسين.
5: ايه عجبتني. ايه ليش لا؟
4: ايه ليش لا؟ ايه ساعتها بنضرب عصفورين بحجر ريحت عليك. أول عصفور. أول عصفور منعمل عرس ومنقنع الاف بي اي انه مرتك ميتت عن جد وعم تتجوز انت بديلة.
5: وثالث عصفور.
4: ثالث عصفور تعال لنا منعمل عرس ومنعزم هالعالم إلنا 20 سنة من عزم على راسه وناخد معنا ظروفه وفهمك كفاية.
5: هلا بعد هذا القايس نجرس حالنا هون بالجيل.
4: ايه
5: وانت كمان تقبلي انه جيب عليك الضرة؟
4: ايه لش انت لك مصدق حالك نتجوزك عن جد؟
5: لك انا عن كذب.
4: ايه لكن عن كذبة لكن
5: أنا ما ببلش. يا بتقول قصة عن جد لما لا أنا لما بدي أعملي بدي أعملي.
4: إيه وين شحنا لكل الليل
3: والله
5: مش معي هم.
4: وين رايح
5: بدي أروح أجيب عروس.
4: لك أنا قدرت عليك دبرني لك العروس.
5: مين العروس؟
4: أم الياس رح تلعب دور العروس.
5: إيه ليش لا قبلي.
3: هيك لا لا لا لا لا لا شو ولا دستور بطربتي وبتحلل ومين قال لك إنه أنا موافي؟
4: ولا ليش بدك توافي؟ اللي عنده مرة بتاع المرة بيعرف كيف يخلص منها. منك شايفها؟ منا مثل البومة مكبتلة ومصروم.
2: والله
4: لاك عيونها مثل خبص الدجاج بالوحي، لسانها مثل الطرطاء الطحون، ايديها مثل معفط السجاد، اجريها مثل شطيح التنور. لاك ولك لك هالوش لاك.
2: والله مش عاجبك وجهي؟ ليش وجهك احلى؟
4: ما في شك. لك انت بتعرفي امتى غنت فيروز يا قمر مشغرة؟
2: امتى؟
4: لما شافت وجهي انا.
2: إيه انت بتعرفي امتى غنت فيروز يا بدر وادي التاين؟
4: امتى؟
2: ايه لما شافت افي انا.
4: هذي بيقولوا لها يا بدر وادي التاين هيدي بيقولوا لها هيلا يا واسع هيلا.
3: ايه وانا معك كل عليتك مش مستغني عنها.
4: يا جماعة يا جماعة هيدي كله من ضمن الخطة.
5: والله أفكارك جهنمية يا محسن، وين عم يجيب هالأفكار كلها؟
4: هذه أفكار ومشورات نبرتي الحلوة الأمورة أم مليس.
5: هي أم مليس ليش بيشغلوك بالسي أي أي أما بالإف بي أي؟
2: ويك ما قدمت على السي أي أي والإف بي أي بس ما قبلوني.
3: ليش؟
2: عرفوني إني عربي، قالوا لي أنتوا العرب ما فيكم خير لبعضكم، بده يكون فيكم خير إلنا.
5: والله هدي بيجي كلها عمينا لتهربوا من الإف بي أي.
4: إيه كل قطوعه بيمرق، واللي مقدر ما منه مهرب.
3: والله مثل ما بيقول المثل، بتحطوا أفيك ونعوكرة ببيل وبتقولوا هيدي تدير.
5: يا جماعة هولي ما بينلعب بعض.
4: لك عمي هلا الإف بي أي ما إله شغل بالعمل إيه. اللي نحن عم نعمل كل هالخطط هيدي احتياطا حتى إذا رجعوا. بس عني إلكم بعد اللي شافوه منكم هديك المرة، يعني أنا بإلكم لا بعد تشوفوه هون ولا بعد تشوفوا خلاله يعني.
6: Are you him, Hussein?
4: Yep. Good after evening.
6: Good morning.
4: Good Lord.
6: Are you M. Hussein?
4: No, I'm 44. يا مشحرة أني يا مشحرة تعالي يا مليس تعالي
2: شدي شدي على حال والشمل
4: يا مشحرة واللي فوتي فوتشي من الممسحة يا مشحرة
2: أني أسلوا عليك شدي على حال
4: يا مشحرة أني
6: What's your name, ma'am?
4: أرتح ششتة يا دلي دلي يا دلي عفشونة عفشونة يا بحسان عفشونة عفشونة يا مشحرة
2: What is your name, ma'am?
4: Hold on, don't you see the mess here? يا مشحرة ولك عفشونة لك هداك عم يطلع بالصورة ولك عفشونة يا مشحرة
2: إلينو أنت إختة
6: We are looking for Jamili Eid. Are you Jamili?
4: No, أني سسترتها سسترتها أني سسترتها انتصار.
6: What's your name?
4: انتصار اسم علم مؤنث مشتقة من نصر. نصر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره. نصر انتصر ينتصر. نصر بتصير فيكتور. انتصار بتصير فيكتوريا. My name is Victoria.
6: Okay, thank you, Victoria. And what is your last name?
4: سر أبديش إلا. Secret.
6: Your last name is secret?
4: إيه ولا بتقش تحلك يس.
6: So you must be Victoria's Secret.
4: Yes.
6: Yeah.
4: معلوم. مالك شايف السكس كيف عم بشرشر مني شرشرة.
2: مبين مجنجات الأرض اللي عم بشرشر مني.
6: Ma'am, I need your full name, your age, and your INS status in English.
4: سؤال إيه؟
2: بدو اسمك وعمرك وعنوانك.
4: اسمي وعمري وعنواني. إيه اسمي وعمري وعنواني.
6: Do you understand me?
4: Huh?
6: Do you speak English?
4: Half and half.
6: How so?
4: Half I speak. Half I don't understand. هلا لي أنا قلت لك إياهم لل half I speak. ليه أنت قلت لي إياهم لل half I don't understand.
6: Let's start with an easy one. How old are you?
4: Hey, كيف بيقولوا 30 بالانجليزي؟
2: 60.
4: 60 يا بجعة. أني بعرفها بس أنت أني بدي أتأكد منك. I am 30. حاسكي أنت وياه. الله بتح من هلا لبكره الصبح مش رح زيده سنه. 40 and a few months.
6: How many months?
4: 169.
6: Are you related to these people?
4: شعار
2: لك عم يسأل إذا بتقربينا.
4: إيه مي related to him هذا والأبوعة هونيك مي related to him.
6: How are you related to him?
4: He is كيف بيقولوا صهري جوز إختي بالإنجليزي.
2: brother-in-law.
4: إيه مش brother معناتها خي؟
2: لك إيه خي بالقانون يعني.
4: إيه والله صدقتي خي وأعز. بنت الإخوة يعني وياه. كيفك يا شقيقي؟ شقيقتك بتسلم علي. he is my brother in law.
2: In law.
4: In law. Brother in law.
6: Okay, and how about this lady?
4: هيدي جارة اختي. Neighbor, sister, me.
6: And this gentleman?
4: Husband, neighbor, sister, me. Just جارة اختي.
6: Do you live here?
4: No.
6: What's your address?
4: شو عم يسأل هيدا؟ مش
2: عم يسأل عن عنوين.
4: ايه لك نحن قاعدين على إن لعب ظهور دبين قضاء مرض العيون براس الطلعة عبدو عزو ورا الطحون يعني سألهم لقى بالتهش.
6: English, English, English.
4: كيف بدي ترجم لك إياها بالإنجليزي؟ تعي ساعديني انتي هوني تعي.
2: ولي شو فاكريني ترجمي الحديث؟ بعدين كيف بدي ترجم له ليه اللي يعود ظهر دبي وبدو عزو والطحون وقضاء مرجع عيون واخر الطلعة كمان؟ بدو عنوانك هوني بأمريكا.
4: عنواني بأمريكا. ايه, ايه عنواني بأمريكا.
6: Let me make this easy, man. Do you have a driver's license?
4: No, no, no.
6: Do you have a green card?
4: No, no, no.
6: Do you have a passport?
4: No, no, no, no. ما عندش. لا, no. No, ما عندش بس.
6: Are you a resident? Are you a citizen? Are you here on a visa? How did you enter the country?
4: ولك كترش الأسئلة علينا مش عم نفهمك يا إير. شو عم بيقول هيدا؟ شو عم بيقول؟
2: ولك عم يسأل عني إذا عندك أوراق وكيف فتي على هالبلد؟
4: إيه وشو بقول؟ شو بقول؟
2: إيه أمر الله أنا الترجمين بدي أعمل لك محامي دفاع كمان.
5: لو قليله قليله إنك جيتي لهون السياحة، جيتي لهون فيزة السياحة.
2: سياحة سياحة سياحة
4: سياحة
5: كيف بقولوا السياحة يا مليون؟
2: سياحة
5: سياحة سياحة
4: عم بيقولوا السياحة مش معك عم بيقولوا السياحة عراس لسانك مثل لسانك مثل لسانك بقراها
2: ايه عرفتها عرفتها عرفتها عرفتها
4: عرفتها
2: خليه يروح يجيب القاموس
4: ايه روح يجيب
2: القاموس انا حضر القاموس
4: القاموس هي على الميكروويف جوا بالمطبخ
2: يلا يلا يلا ايه لايكي لايكي ها اي ساعة بدك تعمل كبة
4: ولك ولا فوتي وقت الكبة تبعك انت ايه يلا يلا شو
5: عرفت عرفت
4: عرفت عرفت عرفت عرفت شو شو شو هي
6: Excuse me, you're a what?
4: A terrorist.
6: A terrorist?
4: Yes, I am terrorist.
6: You're a terrorist?
4: Yes, I'm terrorist from the Middle East.
6: You're a terrorist from the Middle East?
4: Yes, I is.
6: Ma'am, what is the purpose of your visit? How long have you been in this country? Why are you here?
4: Well, like at the كتير الأسئلة علينا مش عم نفهم كتير. I'm here. أني ما كم here. جاي لهالبلد وجاي بدي اكتشف. Come here to شو اكتشف بالإنجليزي؟ كيف بيقول اكتشف بالإنجليزي؟ وأنا رحت هنا.
2: هاي لقيتها
4: ولا كيف بيقول اكتشف بالإنجليزي؟ هذيك لقيناها مع
2: شو
4: كيف بيقول اكتشف بالإنجليزي؟
2: اكتشف إيه this discovery.
4: Discovery.
2: ولك discovery.
4: ولك في الشهوة منها هالكلمة.
2: ولك يليلو explore.
4: Explore. May come here to explore.
6: Excuse me, what?
4: Come here to explore. أنا بدي روح على نيويورك to explore. على لاس فيغاس explore. على هوليوود explore. على ديزني لاند.
2: ذاتي. يليلو بدك تروحي على واشنطن زوري.
4: إيه على واشنطن. على الوايت هاوس explore. على الكونغرس والله I wanna explore as much as I can والله.
6: I see and how soon you plan on starting.
4: Very very soon. Tomorrow بإذن الله tomorrow. على خير tomorrow.
6: So let me get this straight. You've just confessed to being a terrorist from the Middle East and you came here to put explosives all around the country.
4: إيه إيه إيه هيا أنا سايحة من الشرق الأوسط وجاي لهون لأكتشف البلد. Yes yes I is yes yes.
6: We need a background check on every single person here. We need to monitor this place 24 hours a day. A full report needs to be sent to the Bureau in Washington. I think we may have found a terrorist cell. Ladies, we will be back.
4: يا مشحرة يا مليف. ولك بعد كل هالخطط وبعد ما اقتنعوا ام الياس ما عندنا الا الخطه البديله.

0: ولي ما بعلمي انت بدك تاخدي دار العراس.
1: ايه بس ما كانش يفوت فيه فستان العرس.
0: ايه
1: جبت مين يفوت فيه؟
0: ايه ومين مين اللي
1: جبت لك بنت تعربتنا مثل طربون الحبا؟ شو بدك بهالشغله؟ ويه ويها يا عروس فليحيا اللي مربيكي. ايه ويها يا جوهره متمني وين كان مخبيكي. ايه ويها يا جوهره متمني وبعلبه الصايغ. ايه ويها وربحان يا مشتي وخسران يا باي.
2: ايه وهلا حصلتي على اللي ربحني. ايه وهلا شرستنا على اللي عملني. ايه ويا عريس العز والرجول والشباب. ايه ويها امنا لارضي جوزني.
1: ايه ويها معريسك هرهر وهدرا. ايه ويها من قدام ومورا. ايه ويها مش حاري لتها العريس. ايه ويها بطلنا نعرفه زلمي ولا مرة.
2: ايه ويها وعروستي كل البشيعة ربا. ايه ويها خلقها وفيها صبا. ايه ويها اللي محيرني يا ابو حسين. ايه ويها من اي مطرح راح تحبها.
1: ايه ويها وحبك حب غدا بالرام.
2: ايه ويها بتضرب بهالشكل مثل كيس طحين.
1: ايه ويها وسكري عالبيت.
2: ايه ويها يمسي امر ايه وكراعين دقيق تلتك منخير وتلتينك جديد.
3: جو جو جو جو جو جو جو جو FBI
2: يا حاف يا حاف يا حاف يا حاف على هالآخرة يا حاف. أنا أم حسان عسن ورمح انتهي بالحباس يا حاف.
4: شفتي شفتي
2: لك العالم بتحلب بحياتي هلا شو بيكون عم يحكوا عني
4: هلا هل بيقولوا أم حسان عم تلاشي ضرب تهري
2: يا مشحر على هالآخرة وعلى هالسمعة. هون بده خبرية لحتى يجلجوا فيها.
4: ايه وهلا بيكونوا عم بيألفوا قصص وخبريات.
2: ايه وبدل ما يعرفوا السبب الحقيقي اللي وقفونا بصيروا يطلعوا خبريات وإشاعات.
4: ايه الله يجازي اللي كان السبب.
2: ايه الله يجازي. ايه الله يجازي اللي كان السبب. ولا مين كان السبب ها؟
4: مين؟
2: قال مثل ما قال المثل جيرانكم كنا ومنكم تعلمنا. انتوا خططتوا ونحن تحمرنا.
1: انا بقول في شيء غلط. انا بقول
2: ولك حاجه تقولي
1: انا بقول في شيء غلط مخلطين بالاشخاص. وانا بقول
2: انه انا بتقول يا ويلك حاجه تقولي انا بقول انا بقول ضليت تقولي انا بقول انا بقول انا بقول لانتهينا بالحبوس. ولك موتيني وحبلتيني وجوزتيني جوزي وجوزي عملتي مره وبعدك بتقولي انا بقول انا بقول. قال مثل ما قال المثل بتحطي جمرة بدية وبتقولي ريحة لحم مشوية.
1: وليك عم قلك أنا شو دخلني.
2: ولي مش أنت كنت تشوري علي الحق علي اللي كنت اسمع مشوراتك. قال مثل ما قال المثل لو إذا الكذب بينجي الصدق أنجى وأنجى.
1: طيب شو فينا نعمل هلأ ها؟
2: أنا عارف شو فينا نعمل. قال مثل ما قال المثل لو بعرف برقي كن برقي عقرقي.
1: ايه دخلك منين عم تطلع هالامتين كلها ها؟
2: انا عارف منين عم تطلع هالامتين معي عالخاف كنت.
4: ايه
2: والجوع.
1: ايه لا على البرد كمان يمكن.
2: برداني انت يا مشحره بنفسك في متخطيات التسعينيه وبعدك برداني.
1: انا بس خاف ببرد كثير.
2: ايه وانا بفور دم يعني هلا ضغطي يعني 25 يمكن. اخليك تعي نعمل أضراب عن الطعام بلكي بيطلعونا.
1: لا دخلك انت اضربي عن الطعام. انا فيش اضرب عن الطعام.
2: لجعاني.
1: بعدين سمي الموت لجيبونا شي ناكله.
2: جعاني لا؟
1: ايه كتير.
2: يا مشحة لون حدك على تطلقت شي كتف من كتافي هلا بدك.
1: اخ عشي قرص كبة وشوية حمص وكفتة مشوية.
2: اوه اخ طيب الكفتة.
1: ايه طيب الكفتة.
2: اخ عشي اكلة بامية.
1: ايه طيب البامية.
2: ايه طيب كتير.
1: كيف بتعمل البامية؟
2: انا كتير بعملها قلية توم وكزبرة
1: اخر شيء. ايه طيب.
2: وكتلها بهارات وبحطلها. حط لنا دبس رمان.
1: ايه طيب شحتيني عشي صحن
2: بامية. ايه شطت رايتي لكن. بتعرفي يا ام الياس
1: شو؟
2: ما كانش لازم يحطونا بنفس الحبس انا وياك. صاير عم بهتز بالاكل كثير اني مثلك. صار فينا مثل ما قال المثل لا تربط الجحش حد البخل. ما تعلم لبيط وبيتعلم نهيب.
1: دخلك انت ومنتيلك. دخلك انت ومنتيلك هلكتينا.
2: او لك شو بيكون عم يعملوا رجال؟
1: شو بعرفني شو عم يعملوا رجال؟
2: لك يا ابو حسين وينك وين عم تسمعني؟ شو بك عم بتصرخ؟ شو عم تعملوا انت يا ابو حسين؟
5: عم نتعشى.
4: عجاد عجاد
2: جابوا لكم العشاء.
5: ايه جابوا لنا مناقيش بس بس بس بالزعتر. ايه
4: عجاد عجاد.
5: ايه وجابوا لنا قطايف بالقطر كمان.
4: ايه انا بحب القطايف كتير.
5: ايه هلا انا باكل وحدي عنك.
2: ايه وبحسين بحسين عم ياكل معك.
5: بحسين عم ياكل عسل.
2: جابوا لك جابوا لنا عسل كمان لكن ما احنا مليصينه. جابوا لكم عسل كمان.
5: ايه بلع العريس بليله عرس شو بياكل؟
6: بياكل الضرب.
5: ايه بلع العروس بتاكل عسل.
2: العروس بتاكل عسل. يا شحاري لا اكلنا عسل ولا تشحرنا هذيك الليله.
4: ليش؟ انت ما اكلتيش عسل هذيك الليله؟
2: اكلت سرماي اكلت عسل. ليله الدخله.
4: ايه
2: فات لعندي. بوصلي من فوق. وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تاني ليلة بوصني من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تاني ليلة جابني بوصني من فوق قلت له لك شو بيك؟ شو بيك؟ أبدك شي من تحت؟ قال لي مبلغ إذا نيس لتحت على الأبو عشي الحمار.
6: لك ما أفضى بالك أنت وياها، لك أنت بشو ونحن بشو؟ لك تفضلت بخططاتك انت وياها لو وصلتنا لك صرنا بالحبوس بها الآخرة. اخ ما فيش مثل كذب، المثل بيقول الدنيا بلاها وملاها واكثر بلاها من نسيها.
4: ايه نحن عارفين رح يصير فينا هيك يا ابو حسين.
6: لو مش حق عليكم، لك الحق اللي بيمشي ورا مخططاتكم. المثل بيقول من طاوع الانيس دفع الطاقم تنى وتليت.
2: ولك انت كل عمرك تردش على حدا. لوين ردت على مشورات ام الياس؟ ها قال مثل ما قال المثل جيني بيلعب بعقلتك.
4: خلاص كفينا كفينا امتيل انت وياه، دبحتينا امتيل اليوم.
2: لك اخ اخ على جلستنا وبهدلتنا. وقفونا مش عارفين ليش، حبسونا مش عارفين شو تهمتنا.
4: لك وقفونا لان عرب وشاكين فينا.
2: ولك شحاري لطنا نحن العرب، لا حكوماتنا محترمتنا ولا حكومات العالم محترمتنا، وانما رحنا مبهدلين وكيف برنا بدور مشكلة.
4: نبشوني
2: ما خلوا قطعة تياب علي، حتى تياب الداخلية بدهم يشلحوني إياها كانوا. وتروح وحدي وتيجي وحدي وتدسدسني. بس في وحدي كانت نايس كتير معي، مع إنه أول ما شفتها خفت منها، تشوفي شكلها مثل رجال وتشوفي هالعضل ودقة هالتاتو. وتروح وتيجي وتغمزني وتروح وتيجي وتغمزني. قلت أنا يلا لكوني منيحة ما عصرت غمزها أنا كمان. ولا بعد شوي اجت قالت لي وير فراميو؟ قلت لها اي اي لبنانيزي لبنانيزي. قالت لي وات وير يور يو؟ قلت لها لسباني لبنيز. قالت لي يو لسبانيز؟ قلت لها ايه لسبانيز وعراس السطح كمان ورافع راسي كمان. براود براود. ويا حرام هي عرفتني لبنانيه وشوفي ما احلاها صارت معي يعني. وبعدين اجت وصارت تعملي لي مساج لرقبتي ودكتيفي. كثير كثير كانت نايس معي، انيس من الكل كان الباقي.
5: اكيد في في في غلط، يمكن في شيء لخلخ لخبطه. ايه
6: يا جماعه ما يكون حدا دايزز علينا، ما بتعرفيش اولاد الحلال بطار. لك المثل بيقول
4: لك بلا عمتين. لك يا حسين فلقتنا قبل عمتين انت وابن حسين اليوم. خفينا عمتين.
2: اخ بتعرفوا يا جماعه لك نحن العرب منخلق والخاف بيخلق معنا، منعيش بالخاف وبخوينا، منضلنا خايفين عكل شي، خايفين عحالنا عولادنا عبلادنا عارضنا عحياتنا، نهرب منه وهو بيلحقنا. هربنا من بلادنا وجينا لهاونا، وبس ثبتنا اجرانا وتمركزنا شرف الخاف واجينا ورجعنا نخاف. خاف من الايام اللي جاية، خاف على اللي عمرناه وبنيناه بالشقة والتعب يروح يضيع منا بليلة ما فيها ضوء قمر.
4: تفاءلوا بالخير تجدوه.
2: تفاءلوا بالخير من الشايفة. عاشي فنجان قهوة هلا اخ. عاشي فنجان قهوة هلا قدام البيت عنا وصبحية مع الجرات. يا والله اشتقت لهالقعدات هيك الحلوة مع الجرات ولتلت الحكي والطبصير. يا الله
4: اسم الله عقلبك اللي بيسمعك بيقول صلك سنة طالع من البيت، حلك تشتقي له؟
2: ايه منشتاق للشغلة بس نفيدي.
4: والله استهبلت يا ام حسين، هلا بتشوفي بعد شوي بيطلعونا. ليش نحنا شو عم نمشي غلط؟ ها
2: ايه ليكي
4: ايه
2: تذكري هذيك الصبحية لما بصرنا فيها لفاليري مات منير؟
4: أمتى؟
2: كنت راجع بعدك جديدة من لبنان وبصرني لها وليك بتذكري؟
7: أيكو
2: يا هلا يا هلا شارفين شارفين
7: وين رحتوا؟
2: يا هلا يا هلا يا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك
2: يا عمي لك فهدي يا عمي يا
4: أهلا وسهلا
2: سلم دياتك لا شو معز بحق
4: ولا ما في شي من إيمتي شو
2: بش بش بش بش بش بش
4: شو شو بش بش
2: لك شو هالشيك شو هالأنيكة فرجيني شوف يا الله يا الله يا الله يا الله برمي برمي يا عمي أنا شايف ناس شيكي وأنيكة بس أشك وأنيك من هيك بعد مش شايف يا
4: شفتي هالحالة كله
2: ولك يا سايبة قديش جايبة معك غراض من لبنان
4: ولك ولا قطعة هاودي كم قطعة اشتريتوا من هون قبل ما نزلت على لبنان ليش منشرى شي من لبنان
2: يا هلا يا
4: هلا وكوا
2: يا هلا تفضلي تفضلي
4: مين هالست اللي عندي
2: ايه هيدي فاليري مات منير امريكانيه جوزة لبناني نقلوا على البيت اللي حدنا بغيبتكم انت
4: هاي فاليري ام ايميلييس
7: يس I've heard so much about you.
2: أني خبرت عنك كتير.
7: Oh, you're not that fat.
4: Fat?
2: عمرك ما تقول سينك.
7: She told me you're as big as an elephant.
4: Elephant.
2: لك يا عمرك أنت. لك هي دم خفيف السيبي. Her blood is light.
7: What?
2: أطلع لو أطلتك روح عدي عدي هوني
4: يا عالم فيك
2: بتسديها هاتي هاتي عنك
4: ما قلت إنه على فين
2: لا لا هاتي هاتي يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا
4: أهلا فيك
2: خا خا خا خا إيه والله إنه فيكي
4: إيه والله والله اشتقيتكم
2: إيه طمنينا بسطت كتير بلبنان
4: بسطنا كتير قضيناها شهر فرفشي وشم هوا كتير كتير انبسطنا
2: إيه خي خي
4: إيه بس شو بدي خبرك بلبنان
2: إيه
4: في ناس طولانين جريه قد ما بتركض ورا لقمتها
2: ايه يا حرام
4: علي وفي ناس طولانين ايديها قد ما بتمد ايدها على الميل العام
2: ايه ولاد الحرام
4: ايه وفي ناس طولانين سنيتها وفي ناس طولانين دنياها
2: يا دلي إيه علي يا دلي
4: وما حدا بيحل ويربط بلبنان الا باذن الشقيقه
2: ايه الله يعينن علينا هالسوريين ليش نحن اللبنانيه غير الله بيحملنا لك في شي جاش فات عبلادنا إلا هبلناه وفل هريب يعني الله وكيلك نستقبلهم ونرصهم ونوجعهم بالبطاطا والبندورة كله إيه والله بس السورية نحن وياهم غير شكل يا عمي إخوي سمنة وعسل منحب بعضنا كتير ومعلقين ببعضنا كتير نحن معلقين برقاب ونهني معلقين بخوانيننا يعني إيه والله إخوي ونضلنا إخوي وإذا نحن نسينا بذكرونا هن بيقولونا نحن شو بنقول أخ أخ
4: إيه خلص شو بدنا بحكي السياسي
2: إيه يلا شو بدنا
4: السياسي
2: مع إنه نحن العرب منخلق والسياسي بتخلق قدامنا خبروني جارتنا أم محمود فلسطينية عنا بالضاحية خبروني من مدي كانت عم تولد شي إنه هالولد طل راسه هالصبي طلع باللي حواليه وسألن قالن مين إجا رئيس وزراء بإسرائيل قالوا له شارون قالن لي وفات وبطل يطلع لا بحلي لا بحرام إنه هالصبي كان يطلع إجوا الحكمة إجوا المرضات وهالصبي متمح الجوة وفي هنيك ضابط مخابرات سوري بالمنطقة عرف بالقصة إجا عن إم محمود وعرض خدماته عليها وقال له لك يا ست ام محمود نحن بالخدمه بعدين وقف بيت بطنها هيك وقال له لك اطلع اطلع يا جبين نحن لا شارون ولا باي باي شارون بعد بخوفنا وهالصبي متيز جوي متنحر ومدوش يطلع اخشي عم عصب الضابط الصوري وقف هيك وقال له لك اطلع اطلع ولا بفوت هنا هلا بطلعك بالاول قال له محمود دخل جريك دخل جريك خلي الصبي يطلع لمحلق لحاله مش مستعجلين عليه انتم فتوا الله ما بيعود يطلع
4: ايه يلا لايكي شو عملتوا انتوا بهالصيفية؟ رحتوا لشي مطرح؟
2: ايه انبسط ونزلنا على كاليفورنيا.
4: لوين؟
2: على عرش ابن خي.
4: على كاليفورنيا.
2: ايه على كاليفورنيا.
4: إيه كاليفورنيا حلوة كتير.
2: ايه رحنا على عرش ابن خي لابو حسين قضينا شهر هنيك. إيه انبسطنا كتير.
4: اكيد انبسطنا كتير. إيه حلوة كاليفورنيا.
2: إيه كاليفورنيا كلها طقسها حلو وبتشبه لبنان كتير، لك بتشبه إيه الجبال وهالوديان كتير كتير انبسطنا.
4: بعرف
2: وهناك انتبهت شغلة كتير بيحكوا بالاسبانيولي.
4: ايه مزبوط بعرف في كتير.
2: وكل اسامي الضياعة بتبلش بالسان. سنة دييغو، سنة برونو، سنة هوزي، سنة فرانسيسكو، حتى أبو حسين صار يعيط له سنة بابتش هوني.
4: عن جد؟
2: إيه. لما ينزل يسوق على هالطرقات،
4: إيه.
2: شوفيش إلا الشوفارية تمد إيديها من الشبابيك وترفع إصبعها من الصاني،
4: إيه.
2: وتقول له سنة بابتش، سنة بابتش. تخميني هونيكي هاكي بيسلموا باسبانيولي باصبع واحد.
4: ايه ما حدا بيسلم على حدا.
2: ايه ما حدا بيسلم على حدا هون.
4: ايه
2: كملينا شو عملتوا بلبنان؟ خبرينا لشو؟ وين كنتي بالحديث؟
4: ليش انت بتخلي حدا يحكي؟ كنا بالحديث، كنا عم خبرك عن مشواري على لبنان.
2: ايه طولتوا بلبنان.
4: ولك ايه ما رحنا على فرنسا، على ايطاليا وبعدين على فرنسا.
2: على ايطاليا؟
4: ايه
2: شغلك بايطاليا مش ابنك بفرنسا؟
4: ايه هو اخذنا على ايطاليا يفرجينا عليها.
2: وحلوة ايطاليا؟
4: ايه حلوة كتير كتير كتير، بتختل البرا منيها ارني ارني. حتى رحنا شفنا البابا كمان.
2: ليش المرحوم بيك بعده طيب؟
4: لك البابا، البابا تبع الكنيسة بابا روما.
2: هذا اللي بيلبس دشتيشي بيضة وبيحط طقوس على راسه.
4: ايه هو
2: هيدا بتسموه البابا.
4: ايه
2: ومرته شو بتسموها؟ الماما.
4: لك هيدا ما بيتجوز، بيضلوا بتول كل عمره، ما بيقرب على النسوان.
2: بتول بيقربش
4: على النسوان.
2: شوفي البابا اللي عندي انا لكن. عادمتي لو عندنا بالاسلام بيحطوا بابا، لك ابو حسين بيطلع اهم بابا. ما علينا، شو بيشتغل البابا؟
4: لك هيدا خليفة مار بطرس.
2: خليفة مين؟
4: مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة.
2: هلأ مار بطرس وحده معه المفتاح؟
4: ايه؟
2: ولي بلكي ضيع، شو بتعملوا بضلكم برا؟
4: ولي بتخلك انت وهالحكيات، ولي كيف بده يضيعه ها كيف؟
2: ايش بعرفني؟ قالوا لك اني بعرف يعني بمار بطرس، وشا بعرفني؟
4: ليش انتو بالإسلام مين معه مفتاح الجنة؟
2: نحن بالإسلام كل مين معه مفتاحه؟ نفتحه من طول. Want more coffee?
7: No thanks, I'm all set. Are you going to read my cup today?
2: Eh, طب الفنجان هون، طبي يلا.
7: What?
2: طبي الفنجان هون، طبي معلمتك امبارح، طبي.
7: What?
2: ولك طبي هالسرمائي. شو كيف بيقولوا طبي بالانجليزي؟
4: Bend over.
2: Bend over.
7: Excuse me?
2: لك هيدي يا عم بدها شهادة القصة. يا قطيع لا بيفهم علينا الإنجليزي ولا بيفهم العربي هاولي. أخي
4: يلا عملتلي طولي بالك علي.
2: وبعد أطال يا وين رحتوا؟
4: رحنا على فرنسا، كين صار وقت مرجان ابني تخلف
2: وولدي.
4: إيه؟
2: شو جيبت صبي إن شاء الله؟
4: لا
2: شو جيبت لكين؟
4: حزاري.
2: هلا وقت حزازيرك
4: ولا شو بدها تجيب؟ جيبت بني.
2: جابت بيه. ايه الله يخليلك.
4: خليلك ولادك يا رب.
2: شو سموها؟
4: سموها اسمي.
2: سموها ملياس.
4: لك سموها اسمي بولين. سموها ملياس.
2: بولين. ايه بولين يا عمي. طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان لما سميك بولين. فرنساوي اصلي يا عمي. كل اللبنانية اصلي فرنساوي. لكن all Lebanese French background. يعني بدك تقولي نحن والفرنساوية two asses in one underwear.
4: شو عم تفهم عليك؟
2: هيتي هيتي لو شفت لك الفنجان هيك يا والله حلو تركي مي ريد عربي ام الياس ريد انجلش اوكي
7: اوكي ذاتس فاين
2: يلا ترجمي لي انت مرت الماضي ما كنتش تفهم علي لايك فنجانك حلو
4: يور كاب از سويت
2: مليان حكي
4: فول اوف توك
2: قدامك طريق
4: فرونت يو رود
2: طريق طويل
4: هاي واي
2: هيك اخذت الطريق عندك هيك قط شرير
4: يو هاف مين بوسي بوسي كات يس
2: وهالقط بتمه حكي
4: ان هيز ماوث توك
2: وبيحكي بالعفا
4: talk about us
2: أفاك أنت
4: your ass
2: وأنت رح تتضايق
4: you upset upset you
2: بس أنت ما بهمك
4: you don't care
2: لأنه أنت قلبك أبيض
4: because your heart white
2: وصدرك واسع وما بهمك
4: and you have big boobs and you don't care
2: لك عندك طاقة.
4: You have hold.
2: لا والله طاقتين طاقتين.
4: Two holes.
2: طاقتين فرج.
4: Two holes في شو الفرج؟ Two holes of relief.
2: بعد إشارتين.
4: After two stop sign.
2: رح تشوفي حمامي راسه كبير.
4: ما بعرف ايش
2: هو يلا يا بني يلا مش رح تشوفي شيء يلا بكفي اطفري هون حطي الفينجر يا
7: وات
2: حطي الفينجر مثل ما هذيك المره
7: وات
2: ولك فينجر ذا كاب هاري لطك ولطه لايك انت بدك تقدمي على خطوه وعدنك مش متاكده منها لان هكي حاطه اجرب هالجهه واجرب هالجهه
4: soon you will have your legs widespread
7: what oh my god you people are crazy oh my god
2: لك وين رحت
4: ارجعي
2: لك وين رحت ارجعي يا بلد ارجعي
8: يا بلد ارجعي
2: احنا كنا عارفين هيك رح نوصل لها
4: لا والله مش عارفين رح نوصل لها مثل ما بيقول المثل ما اطيب من الشاورما الا شيء جودو حولك
2: لك انت بشون احنا شو بعدك عم تهتي بالاكل انت
4: شو بدي اعمل جوعاني
2: جوعاني ولك استغلي هالفرصه بديلك قاعده هوني يلا بركي بتضعفي شوي ما اسمك انت عم تعملي رجيم خليكي على الرجيم
4: ليش ما كانش يمشي حال الرجيم جربت الرجيم وما صبا
2: والله
4: ايه
2: ليش شو كنت عم تاكلي بالرجيم
4: كنت عم باكل خس
2: خس وحده
4: ايه بس خس
2: وبيشبعك الخس
4: ولك كنت عم باكل خمس خسات
2: بنهار
4: لا على الواقعة
2: يا مشحرة ولي خمس خسات بيشبعوا حصانات كم واقعة بتاكلي بنهار
4: يعني إذا مش جوعاني خمس
2: خمس واقعات
4: ايه
2: خمس واقعات خمس خسات خمسة بخمسة 32 خسة ولي يا مشحرة أنت فلتوكي بحقلة خس بتهمشيها كلها بجمعة يعني
4: ولك وقفت الخس وعم جرب طريقة تانية
2: شو طريق شو عم جرب؟
4: عم باكل نص وقعة
2: كيف يعني؟
4: يعني بلف الساندويشي وباكل نصه
2: ايه؟
4: بعبي صحن الطبيخ وباكل نصه بطلب المطعم بالأوردر بالمطعم وباكل نصه
2: ايه؟ وزبطت معك يعني عم تزبط ايه؟
4: لا ايه لا
2: طيب إذا طلبتي لك شي أوردر بالمطعم وكان الأكل طيب كتير تقدر تهدي حالك ما تكليش إلا نصه
4: ايه ساعتا بطلب أوردرين
2: يخز العان عنك ايه معلوم راح يخس وزنك معلوم خ خ خ خ خ انت بشو نحن بشو قال الناس بالناس والقطه بالنفيس خ خ قال لنا بكره بنصير من الشعوب العالم الاول وبيصير معنا جنسية وبتصير أمريكان. آخ وبتصير أمريكا تشد بضهرنا. والله لو عارفين رح ننتهي هيك بالحبوس. كنا بقينا ببلادنا مش أحلالنا والله.
1: بتذكري لما أخذت الجنسية قديش عيطتي؟
2: معلوم قديش عيطنا وزلغطنا وقلنا أيويها يومتها.
1: إيه وعزمتينا على الغداء وطعمتينا ملوخية وكبنية وحليتينا عثمانية كمان.
2: إيه
1: ولتفرجينا إنك أمريكانية طعمتينا أمريكان تشيز كمان.
2: إيه يخزل عن عنك ولا تنسي شيء ولا تنسي شيء بالأكل. آخ يوم قداش انبسطنا وزلغطنا
1: ورقصنا. ايوه قداش رقصتي وهيصتي وزلغطتي
2: قداش قلنا ايويها ايوي.

0: finally سرت citizen بها النيشين. We have from the bottom of my heart I congratulate you. We have Kindra for you, Kindra for you, the husband of the nation. مبروك مبروك يا محسن مبروك.
1: يبارك بعمرك تفرح مني وليت ويني أنت.
0: فرجيني لشو؟
1: لايكي لايكي لايكي لايكي لايكي.
0: يا عمي هالورقة شو بتغير الشواشي؟
1: معلم رحنا من هوني كنا من الشعوب العالم التالي. رجعنا صرنا من الشعوب المتحضرة هلا. تحضر يا ابو حسين تحضر.
2: اي لك يا ام حسين هلا نحن صرنا امريكيين وصار لازم نتحضر وصار لازم نجدد ونبدل.
1: لاني مني وعلي ناوي يجدد وبدل.
2: انا اول شيء بدي اعمله بدي جدد شبيبي واعمل اللي ما عملته بزميني.
1: يا فرحتك يا ام حسين يا فرحتك يا ام حسين لك سمعتوا هالسمعة. بدي يجدد شبابه ويعمل ما عمل بعد زمانه. يا فرحتي ولك يا ابو حسن يا ابو حسن يسلم لي طولك عصبت الباحة زمر بابوره. دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم ابو حسن يا سبعة ومن إلنا خيره والليل الليل رح منشوف خيره. دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم. لك يا ابو حسين بدك تتحضر تحضر. انا بوقفش بطريقه انا بدي اتحضر كمان. انا لك عندي شروط وبدي تنفذ لي اياها ولا بدلعك وشلحك نص اللي معك. انا شرطه امريكانيه هلا. بدي لك تشتري لي سياره. بدي اياها سياره كشف. وبدي تجيب لي كمبيوتر. وبدي تجيب لي تليفون له انطين كبير. وبدي كمان تجيب لي كمبوي لالعب فيها.
2: ايش شو وبدي... ايش شو ايش السياره؟ لك انا ما معيش حق دوليب. شو اقول لك بشيلك حمار
1: ولا شو بدي بالحمار؟ ما عندي واحد.
3: انت عندك حمار ولا شو مخبي علي انه عندك حمار؟
1: لا والله ذكرتني عندي حمارات.
2: يلا لايني يلا لايني امشي. موضوع السياره شلي من بالي.
1: طول
2: مشي لايني
1: طول بالك. أني بعد ما خلصتش شروطي هون
2: هكا لسه بنحكي بشروطك على الطريق. يلا أني الليلة محضر لك مفيجة.
1: حكيمتك شو؟ مفيجأت شو محضر لي يا أبو حسين؟ أنا بتعرفني بحب المفيجآت.
2: إذا نروح نحتفر الليلة الليلة
1: إيه؟
2: بدنا نروح نتعشي برا
1: إيه؟
2: وبعدين بدنا نروح نعمل شيء غير شكل النزمين ما عملني.
1: يا فرحتي يا أم حسين.

0: شفتوا قلت لكم في شيء غلط، ملخبطين بالاشخاص.
1: ايش هالمسخره وهالبهدله هيدي؟ لك انا بدي وكل اكبر محامي بهالبلد وتشك عليهم.
0: طول بالك يا عمي، رح توكل اكبر محامي بس لمرت عمي.
2: شو؟
0: مرت عمي مصرحه ومعترفه للاف بي اي انه هي ارهابيه وجايه تعمل عمليات وتحط متفجرات بالبلد.
2: ام حسين
0: شو؟ ايه، ونبشوا لها ملفاتها من نهار نزلت فيه من بطن امها لليوم.
1: انا كل عمري اقول انه هيدي شكلها بشكل انسان طبيعي.
3: شو مجنونه انت؟ لديك هيك حكي؟ شو مجنونه؟ بديش تحكي هيك كيف؟
4: بدك طول بالك، طول بالك يا ابو حسين لنفهم شو القصه.
0: وحاطين نقطه عليا انه هي معترفه.
3: معترفه؟ لك انت تعترفي كيف؟ ها بتعرفي تبي على السربيه لساني بحلقك؟ كيف تعترفي؟
1: بدك طول بالك، طول بالك شوي يا عمي. يا عمي في شيء لخبطه، في شيء غلط.
5: اعطيها تقطع هالحكي. مشي لينا مشي يا مرا، هيدي بيجيش منها الا المصايب.
1: ولك يا عمي والله في شيء لخبطه، في شيء غلط. هلا بنطلعوا من شبتها شي محامي، طلعوني من هون. هلا من شبتها شي محامي.
0: طلع عقلك انت، ما في، انت رح تبقي هون ونحن بنشوف شو فينا نعمل.
1: يلا يا جماعه، يلا لايلي، يلا
5: لايلي.
1: ولك لا لا، وين رحي؟ وين رحي؟ وتركني وين؟
5: انا بشتركك، انا قلبي يلا لحكم معي.
6: ايه، ونحن عقلنا وفقارنا وقلبنا كله رح يكون معك.
1: بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل. ما تخافيش، ما تخافيش، مش رح نتركك. بس تعرفي شو؟ قعدتك بالحبس كم يوم مش بطالة خاطري. ولك يلا يا جميع، يلا لين. ولك يا بحسين، يا شرف، يا ملياش، يا ملياش. ولك كيف لكم عاد بتروحوا تتركوني؟ أنا أم حسين، كلكم بتعرفوني أنا مش إرهابية يا جماعة. لك يا عمي هذا ظلم، هذا ظلم، عم يتجنوا علي.

الكل عن الشعوب الكادحة من أنغولا إلى كورا بورا. إن الشعوب العربية

0: شو اشتقت لك يا ام حسينية؟
1: أنا ما اشتقت لكش، يقطعك انت واللي بعتك واللي ويكن ويكن يا بلا ضمير يا بلا احساس ولي ويكن اللي سمعت الصراع دي حوني ما حدا سألين عني ويكن
0: وليك تاولي بيلك يا شري
1: شار شارك بلغون اللي يعميلك خلقتك ان شاء الله ولك وينكم؟ ولك ليش ما حدا عم يسأل عني ها؟
0: ولك ما حدا فاضي كلهم معجوقين
1: خال حدا مو شيء؟ حدا صار له شيء؟
0: نو
1: بحسين بحسين صار له شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم
1: بألف خير أفرائي شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بألف خير
1: لك أنا مش عم يجي يسألوا عني ها؟
0: ولك مش فاضيين كلهم معجوقين
1: ولك حدا مش إلي لي بوشي إلي خبريني بحسين صار له شيء؟
0: لك لا
1: طق أفرائي شيء ميت
0: بحسين بأحلى حالاته لا تهكي لي همه
1: لك أنا ليش ما إجي يسأل عني معك؟
0: ولك مش فاضي عنده مقابلة بس بعت لك باوسي تعي
1: إيه باوسي؟ تبوسك العافية تضرب بش فتير إن شاء الله بيعد لي باوسي بحسين
0: إيه
1: ها؟
0: إيه؟
1: مقابلة شو عنده بحسين؟ ليش رح قدم على وظيفة؟
0: لك لح مقابلة على التلفزيون شو هيك بيهتموك بالإرهاب أنت شو بدك بهالشغلة؟
1: مقابلة على التلفزيون كرمال شو؟
0: كرمال قضيتك شو هيك بيتهموك بالإرهاب؟
1: هلا بحسين بحسين تبعي صار يطلع على التلفزيون
0: وليك بحسين تبعك صار جوز القضية من تلفزيون لتلفزيون ومن مقابلة لمقابلة
1: طيب وحسين حسين وينه ابني؟
2: مش فاضي يمي مش فاضي بعت المحطة بعد ما رجعت من لبنان وتفرغت لقضيتي
1: بعت المحطة؟
2: ايه
1: ببرزقك
2: أنا شو بدي بالمحطة؟ أنا صار عندي بير بترول
1: ولك شو عم تحكي ولي؟
2: ليك يمي أنت هلا صرتي ببرزقي وقضيتي صارت باب رزق القطار
1: ولك منيش عم بفهم شو اللي عم تحكي
2: مش فاضي مش فاضي انا هلا بعدين افسر لك مستعجل رايح على المطار لاستقبل وفد العربي
1: الوفد العربي
2: ايه يا البعتين وفد عربي كرمال قضيتك شو هيك بيتهموكي بالارهاب
1: هلا العرب تدخلوا بقضيتي
2: معلوم العرب كلهم تدخلوا واستنكروا وتظاهروا وعملوكي بطلي كمان عم يبعثوا مصاري ومساعدات وخيام وبطانيات وكياس رز وطحين
1: ولي خيام وبطانيات لشو
2: دعما لقضيتي
1: ايه
2: مش عم توصلن الاخبار مزبوطة
1: ايه
2: فمفكرين انه ام حسين منطقة منكوبة وشعبها ميت بالجوع
1: طيب وهل مساعدات اللي عم تجي كياس الطحين والرز وعم تحطيها وعتكون عم تحطوها بالكراج كم جيب لي فيران وصلصين
2: لا لا لا يمي عم نبيعهم كلهم ولو تشوفي يمي حسابنا بالبنك ما اكبر وصار
1: طيب طيب هذا الوفد اللي جاي
2: ايه
1: كلمات شو جاي
2: دعم الله صمودك بالحبس ما كلنا داعمينك
1: ولا كيف عم تدعموني ها كيف عم تدعموني أنا مقبورة هوني بالحبس ما حدا بيسأل عني لما كل يوم عم بتبهدل وتشرشع وإهانات وتحيات كيف بتكون عم تدعموني ها؟
2: إيه شو بعرفني إحنا داعمينك بالحكي إيه
1: هذا اللي شاطرين فيه نحن العرب ندعم بالحكي قد ما دعمنا بالحكي ما عاد حدا يسأل عنا لما منحكي
2: إيه شو بعرفني يمي هيدا الوفد وجاي لعنا
1: وهيدا الوفد وين بدكم تستقبلوه طقم الصالون عنا عتيق وبجرس
2: لا لا لا لا ما بي وشيرن اشتروا ثلاث صالونات جديد
1: ثلاث صالونات؟
2: ايه ثلاث صالونات
1: لشو عنا الباك بيساعي يعني وين بده يحطوه؟
2: ايه ولا عنا على بيت جديد بمنطقة رفع بيت كبير
1: نقلنا من بيتنا؟
2: ايه
1: ولي مين قلت لك انت يا انه لاني؟ ولك لشو تنقلوا كرمال شو عم تنقلوا؟
2: كرمال قضيتي
1: ولك فلقتوني بهالقضية ولك أنا مش عارفة بعد شو هي هالقضية
2: أنا ما أدري تعرف شو هالقضية نحن عم نظبط كل شيء
1: شو اللي عم بتظبطوه ها؟ رحتوا من هون وقلتوا لي يم حسين لا تهكلي الهم ونحن بنظبط كل شيء ولي سبعة منتشر هون قاعد وما حدا عم يسأل عني
2: ما عم نفضى ما عم نفضى شو بدي أقول لك شو بدي أقول لك مش عم نفضى من اجتماع لاجتماع من مظاهرة لمظاهرة من مؤتمر لمؤتمر شو بدي أقول لك الجرايد الإذاعات التلفزيونات وفوت رايحة وفوت جاية
1: لك هون كل الأشهار
2: كلمة قضيتي
1: ولك فلقتوني بهالقضية لك أنا لحد هلأ بعني مش فاهمة شو هي هالقضية أنا كل اللي بدي أفهمه أنا لعمتي بدي ضلي هان كيف بدي أطلع من هان
3: بدك تبقي لك هون كيمياو بس نحنا أمنا لك على الحبس اللي بدك إياه حتى جبنا لك فرشة جديدة
1: إيه طيب إيه. طيب حددوني شي موعد بالمحكمة يا أبو الياس
3: المحكمة كل ما حددت موعد نحنا عم نأجله
1: لك ليش
3: من أجل الصالح العام
1: طيب حكيتولتو شي محامي
3: لا لو بتشوفي كم محامي صاروا جايين وعارضين خدماتهم وكله ببلاش
1: ايه طيب طلبتوا لكم شيء؟ ليش ليش كله بلاش يعني هيك بدون
3: من أجل قضيتك؟ شو هيك بيتهموكي بالإرهاب؟
1: إيه طيب طيب طلبتوا لكم شيء؟ حامي حامي يمسك القضية.
3: شو بدنا من المحامي؟ المحامي بينزع لنا كل اللي عملناه.
1: طيب يا عمي أنا في كل شيء دفعوا كفالة لحدا يطلعني من هوني، أنا كيف بدي أطلع من هوني؟ ها؟
4: ما حدا بده يطلعك وما حدا من صالحه يطلعك، أنت صرتي القضية والقضية كبرت والمستفيدين منها صاروا كتار، انبسطي وفرفشي.
1: انبسطي وفرفش عشو ها؟ عشو؟
4: أنت صرتي مشهورة، قرايبك بالميات وأصحابك بالألوف، طالما أنت باقية هون طالما القضية ماشية.
1: إيه والحل؟
4: ما حدا بده حل.
1: وحريتي؟
0: حريتي كم حسين؟ طنجرة طبيخ. كلنا عم نمد ايدينا وناكل منها، وكل ما اكلنا كل ما مدينا ايدينا اكثر واكثر.
1: ولا شو اللي عم تحكوا يا بلا ضمير انتو؟ ولك كل واحد هم نفسه وانا قاعد يظلم هوني بالحبس.
0: لك يا ام حسين ما حدا همه اذا انت قاعد يظلم والله هون ولا لا، ايه كل مين بده يعمل مصلحته.
2: انت صرت القضيه وفي ناس كثير عم يستغلوها.
3: في صار جمعيات ومنظمات ومؤسسات عم تحكي فيكي،
2: ومؤتمرات عم تنعمل كرمالي،
4: والكل عم بيطالبوا يشوفوكي برات الحبس،
2: وبالعلن بيطالبوا بشي وبالمخفي بيطالبوا بعكسه. انت صرت القضيه والحل ما بقى بايدنا.
1: لك عني عني عني عني بدي حل لهالقضيه.
0: اذا انت بدك حل لهالقضيه يا ام حسين، اهلك وولادك ما بدهن،
4: اصحابك وجيرانك ما بدهن،
3: صاروا كتار اللي ما بدهن تتحل هالقضيه.
1: لك انا بدي حريتي.
2: ليك يمي حريتك قضيتك كرامتك عنفوانك هيدا كله صفصفه حكي. بدك تفهم شغلي يمي، طالما انت بالحبس طالما كلنا عم نستفيد
1: وخلينا نستفيد شوي،
2: ونحن سنحاول بكافه الطرق ايجاد حلا عادلا لقضيه ام حسين التي مست قلوبنا جميعا في الصميم. والسلام عليكم وكل قضية وانتم بخير.
1: ولك انا بدي اعلي صوتي وارفع صوتي خلي كل العالم يعرفه. بريي انا بريي بريي بريي بريي انا يا سيد العالي بريي بريي بريي.
5: English English.
1: لك I've been telling you إلي ساعتين. انجليزيتي نو جود. امي نبرتي انجليزيتها احلى. Can we ask for her assistant?
5: I suppose.
1: تعي تعي ساعديني انت شوي هونيك حاج قاعد
0: هونيك. سأليني ساعدك من الاول. فحمتي له الله هالقد بعدين؟ ليش ما سألتيش شانون ساعدك اياه بالانجليزي؟
1: بديش جميلتها يقطعها هي وكبرتها ان شاء الله.
5: So what do you have to say?
1: شو
0: شو عندك تقولي له؟
1: انا ما عندي اقول له شيء. إذا هو عنده شيء يقوله يقوله ولا خلينا نفيل يلا.
0: ولك بقي هالبحصة فحمتي له قلبه لهالقاضي.
1: ولك كداش قلت لكم وكلوا لي شي محامي ليمسك هالقضية.
0: ولك قلني لك مجلس العائلة قال ما بدنا محامي.
1: إيه طيب شو بدي أقول له هلأ لسيدنا القاضي؟
0: أنا بقول
1: إيه؟
0: قلي له بتفضلي تروحي إعدام على إنه يحبسوكي مقبل. إيه
1: شو هالحكي؟
0: إيه وقلي له بتفضلي كرسي الكهرباء على الجاز تشامبر لأنه كرسي الكهرباء ما بتتأثر.
1: تعتقديش المؤبد أحلالي أنا يعني؟
0: لا لا لا الإعدام أحلى، بالإعدام بتصيري بطلي شهيني وبصير عندك ذكرى.
1: إيه ولا ما عندي ذكرى أنا.
0: ولك لا ذكرى ولي ذكرى سنوية، وبصير يعملوا احتفالات ويروحوا زوروا قبرك ويحطوا لك أكاليل ورد عليها، فالإعدام أحلى.
1: إيه
0: إذا رحتي مؤبد بتخدري
1: إيه
0: وبتموتي بالحبس وما حدا بيسأل عنك.
1: بتعرفي يا ملي
0: إيه
1: وحق الله بكره لاطلع من الحبس.
0: ايه
1: لروح استاجر لي 4-5 رجال يضلوا يدقوا فيكي قتل لتصير لحم كف. ولك شو بكي؟ ضليتك تقولي اني بقول اني بقول قعدتيني بالحبس 10 اشهر. هلا عم تقولي لي قولي له قولي له تقولي وينك ان شاء الله؟
5: سايلنس
1: سايلنس. انت تطول بالك على هذا شوي.
5: This is my courtroom. Make up your mind.
1: ها؟ What?
5: Do you plead guilty or not guilty?
6: Yes, guilty! Guilty! Guilty! Guilty! Guilty! Guilty!
1: قلتي مش قلتي يا سيدنا القاضي مش قلتي. أني بريء وتهموني زور ولفلفوا لي هالقضية، وأني لا نقتي ولا جملي. ترجميله يمي ترجميله.
0: She are innocent. That's not her camel or her camel.
1: أني مش إرهابي.
0: Me no terrorist.
1: ونحن شعب مش إرهابي.
0: We no terrorist.
1: نحن شعب منعمر ما منخرب.
0: Me and we no terrorist.
1: لا تشوفوا القش اللي بعيننا وتنسوا الحطب اللي بعين غيرنا.
0: We no terrorists.
1: إيه؟ الشعب اللي بيقاوم ظالمينه هيدا شعب بطل مش شعب إرهابي.
0: We no terrorists.
2: ظلمونا
1: ظلمونا وبس نرفع ايدنا لرد الظلم بتتهمونا بالارهاب
0: وي نو تيرز
1: ايه تجميل يا
0: عم ترجم ايه كلمه كلمه عم ترجم
1: لي قليل ونحن شعب بنعمر ما بنخاف
0: ايه ولك ما قلتيها هي قليل وشي وحده غيرها
1: قليل وياها مرتين وثلاثه ورابعه خلي يعرف مين نحن نحن شعب وين ما بنروح بنبني مصالح وبنفتح مؤسسات وبنرفع راس بلادنا بالغربه ولك خلي يطلع يشوف جنى هالعرب جنى ايدين كيف عم يزدهر عم يزهر بنيات وعمار وازدهار ولك خلي يعرف مين نحن
0: وي نو تيرز
1: ايه اغتصبوا بلادنا واكلوا خيراتنا ودبحوا اولادنا وهتكوا اعراضنا وشرشحونا وبهدلونا وهجرونا وبالنهايه قال نحن الارهابيه مش هن
0: دم تيرورست
1: ايه دم دم دم الدم يفور على قلبه بيقتل يقتل قتيل وبيمشي بجنازته
0: دم تيرورست
1: صار فينا مثل هذيك القصة يا سيدنا القاضي وقعت الفارة من السقف قالت للبسي الله الله الله الله الله قالت لو اخلص منك وانا بألف خير من الله
0: دم تيرورست
1: لك يا سيدنا القاضي يا سيدنا القاضي نحن شعب يا سيدنا القاضي عنا كرامة وعنا شرف ولك لا رويحهم أغلى من رويحنا ولولادهم أعز من أولادنا ولا عيالهم أهم من عيالنا
0: دم تيرورست
1: لايك يا سيدنا القاضي نحن شعب نحن شعب منقاوم الصاروخ بحجر بس بالنهاية حجرنا اللي رح يغلب لأنه بتاريخ البشرية ما في قوة قدرت توقف بوش شعب مستعتل لحتى ينال حقوقه
0: دم تيرورست
1: يا سيدنا القاضي نحن المظلومين يا سيدنا والظلم بيولد قهر والقهر بيولد يأس واليأس بيولد غضب والغضب بيرجع يا سيدنا القاضي بيولد ظلم من جديد ومنخلص من دوامي ومنعلق بدوامي اليأس ما بتلومه يا سيدنا القاضي اليأس بيقوم بأعمال يأسي وبلادنا عم تخرج يأسين
3: شو يعني يأس؟
1: يأس اليأس يا سيدنا القاضي هو Do you speak Arabic?
3: اي شوية
1: وش حاري لطك ولطك ليقول من الأول فحم قلبك من اليسو يا عم ترجم لك الإنجليزي
3: أصلي عربي
1: أنت أصلك عربي لك أنا أصلي عربية لك يحطعنا عراية كازن أنا وأنت كزازين What's up, guys?
3: Jido, Jido and Sito is your minum blood.
1: Eh.
3: Ahli khul uhaun.
1: Eh.
3: Ana born haun.
1: Eh.
3: Bafham Arabi.
1: Eh.
3: But no ahki ktir.
1: Eh. Lek nashma hana waksu le ahlak al arabi.
3: Kanu yadhaku.
1: Eh.
3: Alayi.
1: Eh.
3: Bas ahki Arabi.
1: يا الله يسامحن الله يسامحن
3: بطلت احكي بدايم
1: لك شفتوا الله شو بيحبنا بعتنا القاضي ابن عربي يتوصف فينا لك كيفك يا خالتي كيف حالك يا عمري كيف حال العيال كيف الصحه كيف والامام ام سلم عربي الطيب حسين ام سلم على شفت يا سيدنا القاضي هي انت العين هيدي شو بتخرج بلادنا أشخاص مثل حضرتك منرفع راسنا فيهم منقول هولي هن العرب وكيف ما برمت يا سيدنا القاضي هوني كيف ما برمت بأميركا وبهالمغتربات كلها بتلاقي أشخاص مثل حضرتك يا سيدنا القاضي هوني
3: أنت بتحبي أميركا؟
1: أنا بحب إيه كيف لكين يا سيدنا القاضي نحن شعب منحفظ الجمال ما منشرب من البير ونرمي فيه حجر هالبلاد استقبلتنا وفتحتنا قلبها وإلى فضل علينا وأولادها وصلنا نحن منا وهي منا ومتنا وعشنا لحصلنا على جنسيتها خلينا نحكي بالحق يا سيدنا القاضي لو بلادنا قدمتنا اللي قدمتنا اياها البلاد ما كنا كلنا جينا لهون يا سيدنا القاضي بلاد قدمتنا كتير كلها خيرات وعم تقدمنا هلا هي بتعطينا من جهه بتخوزقنا من تاني جهه هيدا موضوع تاني هالبلاد كلنا منحبها بس سياستها ما منحبها
0: دم تيرورست
1: يا الله يعطيك على تعبك بعدك عم ترجمة.
0: ليش؟
1: روحي روحي دمي هونيك ما طلع القاضي كذا من كذا زينا.
0: عجب؟
1: ايه روحي روحي روحي عادي هونيك. لك يا سيدنا القاضي انتخابات الماضي رحنا أني وهوني بحسين رحنا صوتنا للحزب الجمهوري وجورج بوش والله لو عارفينه رح يطلع هيك إننا صوتنا لهيدا تبع مونيسكا شو اسمه مونيكا مش أحلينا كين
3: ليش ما يبعجك بوش
1: يبعجني يبعجك البعج العجيب بوش يبعجني
3: يعجبك
1: يعجبني هلا صرت أعرف ليش أهلك كانوا يضحكوا عليك لما تحكي العرب ايه يعجبني بوش اني بوش بيعجبني بس هالحوصه اللي حواليه ما بتعجبنيش هذا رامسفيلد ريتو ما يكون بده يرحلني ان شاء الله وكانداليزا راس يقطع على هالشكل وديك تشيني شو هالدك وهالتعتير
5: يو نو حبيبي البريزيدنت والفايس بريزيدنت
1: ها شو وات وات
5: You know حبيبي our president will vice president
1: حبيبي البريزيدنت حبيبي اذا حبيبي بحبه يعني اذا البي اني جورج بوش بحبه بس هذا ديك شيني بحبه شو هالديك وهالتعتير هذا شو هالديك وهالتعتير
5: انا اسمي ديك
1: انت اسمك ديك انت اسمك ديك انت ديك بتنحب هلا هيك ديك مثل الديك اللي بواشنطن انت ديك عربي بنرفع راسنا فيك
5: انت بتعرفي بالسياسي انت وين ما تلمي
1: انا مش متعلمي يا سيدنا القاضي بس الحياه علمتني بس قعدت بالحبس كم شهر هيك صار عندي وقت فاضي كتير وصرت اقعد حلل واستنتج وفكر يا سيدنا القاضي لو بيحطوا هالزعمة العرب اللي عندنا بالحبوس كم شهر بلكي بيصير عنده وقت فاضي كتير هيك وبيصير يحلل وبيصير يفكروا لأنه لو بيفكروا مظبوط ما كنا وصلنا لهم ولو هالأموال اللي عم يصرفوها كلها على القهر وطق الحنك وعلى أسلحة ما بيخلونا نستعملها لو بهالأموال كلها هوني إجوا دعموا له كم كونغرس من والسيناتور واشتروه كانت بلادنا بألف خير شكرا ماضي خبرك قصتنا قصة بلادنا لك بلادنا مقهورة ومغلوبة ومظلومة هربنا من بلادنا وجينا لهون وعندنا بكرة كم يوم منرجع وكبرنا وكبروا ولادنا وولاد ولادنا وبعدنا منقول بكرة منرجع وبعده هالبكرة بيجي منرجع نقول لوين بدنا نرجع وبلادنا كلميلة عم ترجع لورا ماشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين لوين وصلين بلاد ضايعة ومش عارفة عاية جهة بدها تنام ضيعت شبابها ومصيرها وثرواتها لك صرنا مثل الغني الشحاد ثرواتنا كتير وخبزنا قليل أراضينا واسعة واسعة وسيادتنا ضيقة وصار حلم كل إنسان عربي كيف يهرب ويهاجر من بلاده وبلادنا حلوة يا سيدنا القاضي وشعبة طيب إلا تاريخ وعندنا حضارة وتراث ديانات السماء كلها شعشع نورة من أرض بلادنا والأنبياء والرسل والقديسين مشوا عتراب بلادنا من عندنا خلق الحرف وعلمنا للعالم من عندنا ظهرة العلوم والمعارف لما كانت أوروبا يا سيدنا القاضي غرقاني بحروبها كانوا العرب عم بيفكوا ألغاز الفلك والحساب والطب وبعد لحد هلأ بكليات الطب العالم كله بيعلموا شغلات العرب اكتشفوها وهودي الأرقام اللي انت بتشوف تستعملها انت والعالم كله الوان تو تري هودي أرقام عربية يا سيدنا القاضي وكان الشرق لؤلؤة العالم ومنبع غنى والغنى مش بالمصاري كان غني بشعبه واجينا الحرمية يا سيدنا القاضي اجونا الحرمية يا سيدنا القاضي والحرامي ما بيسرق إلا الغني اجوا الحرمية وسرقونا من استعمار لاستعمار سرقونا سرقوا كرامتنا سرقوا حريتنا سرقوا إرادتنا سرقوا الأرض واللي فوق واللي تحت واللي بعد عنده شي مخبى جايين يقشوا نحن عم نتفرج ومختلفين على كل شيء مختلفين على الأنظمة، على الحدود، على السياسة، على جنس الملائكة مختلفين، وما في شيء بيجمعنا إلا شغلة واحدة، إنه نضلنا مختلفين. فرفطونا وعملوا منا شعوب ونحن عم نتفرج ونغني للوحدة. وكل ما غنينا للوحدة كل ما تفرفطنا زيادة، ونلوم الغريب على اللي عملوا فينا، وكلنا عارفين إنه العلة مش واحدة من الغريب. كنا أمي، صرنا شعوب، وعدوينا كانوا شعوب وصاروا أمي. هني عم بيلاموا شعوب من دول العالم كلها، ونحن عم نهشل شعوبنا على دول العالم كلها. بس كلها صاروا إلو كم، وكم مدة طالت وحلنا فيه؟ إذا مش هلأ بكرة، إذا مش بكرة اللي بعده، لو بعد 100 سنة لازم نرجع، نرجع لبعضنا بعد ما قدروا يفرطوا فينا، لك نطلع من هالخوف اللي عيشونا فيه ونفرج العالم من نحنا، لك لازم نرجع ناكل من نفس الصحن، نشرب من نفس البريق، والإيد بالإيد رجع اللي سرقوا منا، وأهم كل شيء رجع كرامتنا، نرجع سيادتنا، نرجع حريتنا، وعكل تل من تلال بلادنا ننصب تمثال للحرية، خلي الحرية تزهر من جديد، لأنه الشعب بلا حرية يابس يابس مثل الخبز بلا خميس. يمكن أنا عم بحلم وبدي ضلني أحلم، بلكي يوما ما حلمي بيصير حقيقي. الأجيال اللي عم توعى ببلاد مش مهتمة لمستقبله، هودي جايين ونحن جينا رايح، بلكي بكرة بيتعلموا من أغلاطنا وبيردونا كرامتنا من جديد. أنا شايفتهم جايين، أجيال اللي جاي من القهر والظلم جايين، من الجوع والوجع جايين، من أيام الدمع واليال الغضب جايين، إلى اللي عم تلولي حبريات الكرامة، وعجبين المكتوب قصة العز بقلوب المحمور حكاية الشعر. عني شايفتهم جايين، عني شايفتهم جايين، عني شايفتهم جايين، عني شايفتهم جايين.

0: عشان مبروك
1: عليك. شو بك يا سرحاني؟
0: ها
1: مطلع حكمه القاضي وطلعتي براء.
0: طلعتي
1: براء.
0: الله يجيبك يا سيدنا القاضي. الله يحفظك يا سيدنا القاضي. يا بس جدتك انت يا سيدنا القاضي انت.
1: مبروك يا بس مبروك. يلا يلا يلا رايدة
2: يا بس.
1: مبروك.
2: يلا
0: بدي اياه بصير يلا لكن تعال نحتفل يا جميع.
1: يلا
0: كل ليلي برغل برغل والا الليل شعيريه وكل ليلي برغل برغل والا الليل شعيريه. يلا ليلى يلا جميع
1: يلا
0: طول بيتكم اني طول بيتكم يا سيدنا القاضي. الله يديمك ويوفقك وينصرك يا سيدنا القاضي وكتر خيرك. بس أنا قبل ما فيلم من هون عندي سؤال بدي أسألك إيه؟ أنا لحد هلأ بعدني ما فهمتش. أنا ليش الـ FBI والأساس كانوا عم بيدوروا علي؟ ليش؟
3: Well, just a second. Who's Pauline Khoury?
1: إيه أنا أنا.
0: Well,
3: Miss Pauline Khoury applied for a job with the U.S. government, enlisted your name down as a reference. So as a security check procedure, the FBI was looking for you to ask you a few questions about her.
1: يلا شو بدك فيه؟ يلا الحمد لله على السلامة. يلا يلا يلا.
0: يلا يا بنت. ولك طولي بالك طولي بالك خليني افهم عليها.
1: شو بدك تفهمي؟ خلص.
0: فهمني يوم ما انت بتحكي شوية عربي، عربيتك وانجليزيتي بنفهم مع بعض. فهمني يوم كلمة كلمة يا سيدنا القاضي، فهمني يوم.
3: بولين.
0: بولين.
3: راحت. أدمت أتشغل with the دولة.
0: قدمت شغل على دولة. بالزمان خبرتنا راح تقدمت على شغل بالدولة.
3: وشي حاطت اسمك
0: رفرنس. رفرنس. شو الرفرنس؟
1: مرجع.
0: مرجع. حطت اسمي مرجع.
3: The FBI كانوا عم يعملوا security check on her. وكانوا عم بيدورينج on you to ask عنها.
0: طول بالك خليني نشوف اذا عم بفهمك مضبوط يا سيدي القاضي. ملياس قدمت على وظيفه بالدوله وحطت اسمي شو هو؟
1: رفرنس.
0: رفرنس. حطت اسمي رفرنس. والاف بي اي كانوا عم بيدوروا علي ليسالوني كم سؤال عن ملياس. مضبوط؟
3: مضبوط.
0: ملياس
1: تأدي بالعافيه.
0: ام الياس
1: تخذي بالفرح.
0: ام الياس
1: ما بدك شنو احنا ناكل لحمه
0: ولا بدي اكل من لحمه. ام الياس ولك بلا الناس من الناس. ام الياس انا هلا صرت ارهابيه. ام الياس

0: منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: تستمعون إلى راديو كوكب

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس أنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلدية مشينا ومطمينا، سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي، شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب، حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف أنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية التعاونية النسائية بيعملوا وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعة بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو انتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، بيرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز، انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة، لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار ب بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم، فحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر هون في شغلة كتير ذكية، تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغلة كتير مهمة.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. رقم منه كلمة بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيدي أمينة، هالزيتونات بأيدي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كمان
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار لها 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هن مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن اماكن نرجع نشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه الصور لقديس لبنان مار شربل دي سرافه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفا وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. الاسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
11: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، منيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضر المطحنة منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقولكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر كيف عم يهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوطة ولا؟
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
12: هو عم يشتغلون على اليد.
0: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
12: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون

0: هنا راديو كوكبة.
1: اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش تحت، أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شي جورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة. هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
2: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دايما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قضية.
1: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي. كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
3: أي هو الأهين؟
2: أزرق.
1: أزرق.
2: أحمر أصعب شيء.
3: أنا مع الأزرق.
1: صباح الخير. كيفكم؟
4: تفضلوا. هلا. تفضلوا كبيت مسقعة.
1: يلا منجي.
4: يا هلا.
5: هلا.
6: يا بالصبر.
5: يا هلا. أهلا وسهلا.
4: تفضلوا.
5: أهلا. بونجور. كيفك؟ يعطيكم العافية.
1: بونجور.
4: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا.
5: هلا.
1: حلوة الأجواء بالضيعة.
4: معلوم حلوة، حبيت ضيعتنا
1: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
4: ليمونادة، وهيدا ورد شغل
1: بتعلم منك الضيعة لبنان.
4: مش عم يزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
7: لك كيف المثال
4: ايه بس ما هديك ما نزل
5: ايه كل شي طيب.
4: تفضل ليمونادة موارق ورد.
1: هيدا ذكرتني بكل الطفولة كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم موارد يا طانت موارد يا طانت، فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناده يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
4: بسطنا فيكم حلو كتير.
1: بونجور بونجور.
8: بونجور
2: بونجور.
9: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
4: كان عاملين شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمار الياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند مار. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلا على مالة الشرقي بعدها هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مار الياس. خلصنا من هالأزمة. هيدا سلامة اسمه اللي كان في عنا أزمة كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه ونقول نزنر الكنيسة مار الياس يفكها ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مار الياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي. عندي

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: تعلق أطول من هيك مش قصيرة هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك خليني أقول أنه

طعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ والمكان والجواب اش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، واهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبوا ولا شيء لانه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقع بصير أكله. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه؟ الجنينه
0: بغليهم
1: وبعمل. مش معقول شو هالطعمه؟
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وكيف قويه. هلا بدي شد لك موضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضيعه بشرب شي 3 4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هال بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنينه،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها، انا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله، نشيله ونكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا لا، عندنا نحن عند 3 جوزات بنحوش كل سنة.
1: بيكنز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز، مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبه، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك ما دام ما بدك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان ايه.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم أنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عنده لك كل سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياه، مارك كوكب عنده كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازم إلى هلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسلم، شراب الفسلم، لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010، نشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، هون اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
0: هيدي كراكين للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل هون من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدية.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
2: شوف
5: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بالضيعة نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس وسكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
5: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: لا لا معا ليك ملا وقفة. ايها اطيب، الزلابي او الدوناتس؟
5: لا الزلابي مع دبس الخروب اطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
6: صباح النور. هلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
7: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
6: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكثر بنوتي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
8: Anthony, come with me to get the best eggs.
1: حلو يلا بيت طازة.
7: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعد زقطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: ما بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبة هذا
2: حمدا.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حمدا.
1: صار كيف؟ طيبة؟ طيب عليكم مقصود لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أو بيفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالآخر. الفرن هو الشيء منبلش فيه نهارنا إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايف. في الفينار على كلها بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعمل هاللحم عجين برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحه بالبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت. شكلها سبيسيال وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلق. لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام
3: معك طونة أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريبا بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مغتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم ما لنعمل عم بعمل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيان هي هيدي نشتغلها عطول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيان. الجوز نحط له السكر من بعد السكر الزهر نخلطهم نزهر للطعم أكيد والسكر طعمي لك طلعت من الحشو بقلبك. يلا بدأ تقريبا شي ربع ساعة وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك منتقع على الغدا هيك بتخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على زوق.
3: عراسي عراسي اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
3: أبداً.
4: وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سيمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء، اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل، هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
5: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
5: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات ما إجت،
5: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟
6: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني بنشتغل على الموسم،
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شو مرب عدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: كيف شو طيب؟ واو الحموضة هالفكرة تكلم معي
6: تبقى
1: شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف عملنا الفريكة الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء أو نوترينس 7 مرات أكثر من الكيلو ونحن مش قابلينه جد الفريكة بلدية وطنية لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع أولادنا على الفريكة وصار تنعمل صح مع اللحمة أوه ماي جود بتصير تكسر تصير تفقع تحت السنين تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العاد الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء ثانيه كمان، الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سوبر طيب. اف لا لا ها اخذها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب على الواقف، ما في مني، ما في أطيب مني.
7: وين الشباب
1: البقوي؟ الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
5: باي.

0: يا غايبي وتاكي القلوب بلا بلا بلا بلا بتاكي غيبتك لك زوايا الببلكي بس قلب ولادك عم عم عم رايك بكي جاي البشر تبكيكي بين بادي وبيني لو بدا صار يدالي بس وشك غاوي عنا يا ربوع العين سيلي غادي كوكب من وطننا
1: يا عديرة يا عديرة يا زد الصبايا يا زيد النسوي يا سرح يا فرحة يا مرحة يا جليبة الأرحة يلي ما بزمانك انت تجيبي سيرة حدا بالعاطل يلي ما بزمانك عكرتي بزيت حدا
2: عملي عمين عم تحكي
1: عن ام حسان يا دي عاجبينك يا هدية يا منيحة يمي العقل الموزون والزين الدين يا بوز الكرم ووش السعر وليقاتشو
0: قطعتي لي قلبي يمليه
1: يا حلو يا رحم يا محب يا بوليس قرب لحدي يا بالدمعة السخية قرب يا مسح لك دمعاتك قوم شوفي بهالبراد إذا في شي لي متأكل خوري
3: بالبراد ما في شي فاضي
1: فاضي يا حلو